0: النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا وبيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله، لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي، لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لا. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لا، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لا. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف. تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالايمان، الايمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الايمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بخدم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من الدرية ديالو واحد الراجل سميتو أبرام، وبابهد أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. ومن اللي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعن اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين، ومن اللي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبناء أبرام واحد المذبح للرب حيث الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي، أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي، حيث ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورتكشي، واللي غيورتك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسبة إذا قدرتي قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الدرية ديالك غادي تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غادي نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار دلالة ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
0: وسمات هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسمى الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيث الله سمع الغوات بالمحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نباركها ونعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاب إسماعيل عيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت، وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعده لإبراهيم، وقالت سارة
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد لإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: وملي كبر إسماعيل رحل هو ويماه هاجر، والله بارك إسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الدرية ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويما هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج الخدامه وولده اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشيو نسجدوا لله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره وولده اسحاق رفد الحطب، وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
5: ابا بعد دابا حنا عندنا حطب والعافيه، بالحق فينا هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: اه ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبض الشفره باش يذبحوا. في ديك الوقت عيط الملاك لابراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، انا عرفت دابا قداش كتتقي الله وكتبغيه، وعلى داك الشيء ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز ابراهيم عينه وشاف واحد الحول مربوط من قرونه في الشجره، وجاب ابراهيم الحول وقدمه ضحيه في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى ابراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم غادي نبركك، والدرية ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الارض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفراس السلوم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله وفى بوعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شي خوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. وملي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أم عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا ولاد يعقوب العبرانيين. وملي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم لأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادهم.
3: عزيزي المستمع، سمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. سمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام، الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذوا خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك؟
1: عشان
0: يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر. والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر. عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه لحظه؟
1: بعدين رب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، يعني الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك. هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش المركب ماشية ازاي، رايحة لقدام ولا طالعة راجعة لورا، لانه الدنيا ليل عاد مفيش انوار وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا فقال لهم ثقوا انا هو لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه؟
0: انا بديت اتغاظ بجد، مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان وعا يعني، وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي راحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل
1: بس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحه زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فبنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كموقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارمز لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوى ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع وربنا يقدر على كل شيء،
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو طبعا
0: السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
2: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر هما صيادين، والثانية هما ما عرفوش يقاوموا البحر هما بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لأ، يعني أو الرأي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لأ، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
2: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه، بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل ناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه. لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا قال له أمرني أجيلك ماشي على المية، ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده الأشميس.
2: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك. معجب بطرس، فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على السر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك، يعني ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه، يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة بالراحة.
1: الكريمة ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: ما شاء الله. مالك
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة
1: يلا مهمكش انا معاك اهو، بيجي وقت مش بيدرك حقيقة

0: بيحزمك ويشيلك، دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع. يعني الواحد فين بقى الكريمة؟ بس على الأقل مور ريل، أكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات أوقات ما كانتش موجودة، بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الآخر يعني، يعني ياللي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا، مش كل حاجة لذيذة. الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور السنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاتة بتأذيك. المتعة في الشوكولاتة والعذاب عند دكتور السنان، بس أيهما أكثر
1: حقيقية؟
0: حقيقية. دكتور السنان.
1: كمان الآية بتاعت بطرس نفسه، مش عارف أنا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا. في بطرس رسالته الثانية في العهد الجديد في الإنجيل، أعتقد أصح 4، وهو بيقول، مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى، آسف، كما لخالق أمين في عمل الخير.
0: الناس بقى على فكرة سوري بقاطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
1: لا انا عايزك تقطعني، بس قولي انا مش فاهم معناك.
0: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
1: جميل. لكن
0: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
1: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: أحلى كلام أحلى دايما. كلام أحلى كلام أيوة. أنت كله أعيني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة أنا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول أنت عينك زيغة في كل حتة وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: أعين
1: وهكذا في أرجولي
0: خدتش بالي من عيوني إنها بالجمع لكن عايز أقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني إمتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل هتزهق كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضه وديني رحلة حلوة بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكلم معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمة قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجليا تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. ما عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي أعمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة أنها مفيش أمل، واحد حاسس أنه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للأمل من جديد. يا رب
0: أمين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. آمين.
0: آمين آمين. كنا معاكم أعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي، أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
10: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
8: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
10: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
9: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
8: هذه هي القيامة والحساب.
11: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
10: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
8: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
8: انتظري يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
9: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
8: سيجيء، نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
9: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
10: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
8: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
11: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
8: وهي أسباب معقولة.
7: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
9: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
10: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
2: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
7: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
11: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
9: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
10: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
11: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
2: اللهم احفظنا يا رب.
7: شيء مخيف فعلا.
11: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
7: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
9: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
10: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
2: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
7: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
9: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
11: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة، حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصده.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص، حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل يتغير فكر الناس وبهدوء

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزينه يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: جمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك

صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش، وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الشجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش، وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت خوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون وين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجي ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني إخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي غير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة مانيش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلت في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع إنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيتنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راو ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا لنا نحن نشوفوا، فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته، حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندوره على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

أخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه إن يغير حياتكم، هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: أي الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدزه لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب، وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعليقها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده اروح اجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وأبونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده إيه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: أصلي دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبعا. إيه ده، هو أنت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباه طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب أبو أصباط شعب إسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط، الارتباط بعيد أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغايه دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعامل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أن وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا ما أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. ننزل النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، وننزل النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
2: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج.

0: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار

فأنت إنسان فريد غريب، خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصرية القديمة عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكة تي، هتلاقي حاجة غريبة قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميلة، وتماثيل تانية ضربة بوز طوله شبرين، وده تقريبا أول تمثال لست ضربة بوز وشكلها نكد في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة إنها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحوتب الثالث، وكان بيحبها، فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقول لك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه أنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة أنه راجل ناجح وجد وبيحب أن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة، بنحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل او بآخر في انتشار الإشاعة عنه. كل مرة بتتكلم او بتقابل حد جديد انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We are glad you tuned in.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء.
1: We have been going through a series of messages entitled The Blessings of Surrender.
2: نقدم سلسلة من الرسائل بعنوان بركات التسليم.
1: In our last broadcast, we left Elisha's servant under attack in a panic.
2: في حلقتنا الماضية تركنا خادم إليشع وهو يعاني من الخوف والذعر.
1: Elisha's associate was saying, "Wait a minute, who is with us?"
2: كان غلام إليشع يقول انتظر دقيقة، من هم الذين معنا؟
1: It's only you and me, prophet of God.
2: ليس هناك إلا أنت وأنا فقط يا إليشع.
1: My listening friends, when you are in the center of the will of God like Elisha was,
2: أيها الأصدقاء المستمعون، عندما تكونون في مركز مشيئة الله كما كان إليشع،
1: even in the heat of the battle, God shows you visions that nobody else can see.
2: فحتى في وسط وطيس المعركة وشدتها، الله يريكم رؤى لا يستطيع أن يراها الآخرون.
1: Job was given his greatest vision of God under pressures that almost killed him.
2: أيوب أعطي أعظم الإعلانات الإلهية وهو تحت ضغوط كادت تقتله.
1: Daniel showed the world that Yahweh vindicates his own even in the den of lions.
2: ودانيال بين للعالم أن يهوه يحمي خاصته ويصونهم حتى في جب الأسود.
1: Paul wrote some of his greatest epistles while chained in a Roman dungeon.
2: وبولس كتب بعض أعظم رسائله بينما كان مقيدا في زنزانة في سجن روماني.
1: John saw the glorified Christ and the eternal destiny of the world while exiled on the island of Patmos.
2: ويوحنا رأى المسيح المجد والمصير الأبدي للعالم بينما كان منفيا في جزيرة بطمس.
1: And here in the midst of satanic oppression and satanic attack.
2: وهنا في وسط الطغيان الشيطاني والهجوم الشيطاني.
1: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to protect him.
2: يرى إليشع جيوش ملائكة السماء وهي تنزل لتحميه.
1: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to defend him.
2: إليشع يرى جيوش ملائكة السماء تنزل لتدافع عنه.
1: Long before his associate could even understand what he was talking about.
2: وقبل أن يستطيع غلامه فهم ما كان يتحدث عنه بوقت طويل.
1: Elisha saw the guards of heaven surrounding and protecting him.
2: إليشع رأى الحرس السماوي يحيط به ويحميه.
1: Elisha saw the protection so clearly that when the young man was sweating in fear,
2: إليشع رأى الحماية بوضوح حتى إن الغلام عندما كان ينضح عرقا بسبب الخوف.
1: Elisha was able to say calmly to him, "Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are against us."
2: استطاع إليشع أن يقول للغلام لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا.
1: Probably in his quiet time that morning.
2: ربما حدث في أثناء خلوة إليشع في ذلك الصباح.
1: The Lord told Elisha of how he was going to deliver him.
2: أن الرب أخبر إليشع كيف أنه سوف ينقذه.
1: When you are at the center of the will of God.
2: عندما تكون في مركز إرادة الله.
1: You don't run around telling everybody who would listen.
2: أنت لا تحتاج إلى الجري هنا وهناك وتطلب من كل واحد أن ينصت إليك.
1: When you are at the very center of the will of God.
2: عندما تكون في قلب مركز إرادة الله.
1: you know and believe and practice the divine truth.
2: فأنت عندئذ تعرف وتصدق وتمارس الحق الإلهي.
1: You know that the sovereign God is going to take all of this oppression and the attacks and bring something wonderful out of it.
2: أنت تعرف أن الله القدير سيأخذ كل هذه المظالم والاضطهادات والهجمات ويصوغ منها كلها شيئا عجيبا.
1: When you are at the very center of the will of God,
2: عندما تكون في قلب مشيئة الله,
1: you do not say, "Oh, please feel sorry for me."
2: أنت لا تقول لمن حولك من فضلكم ارثوا لي.
1: But rather, you would say with the Apostle Paul,
2: لكنك بالحري ستقول مع الرسول بولس,
1: "In all things, God is working His sovereign purpose out, and no one can touch me."
2: في كل الأشياء الله يحقق مقاصده السامية ولا يستطيع أحد أن يلمسني.
1: No one can harm me.
2: لا يستطيع أحد أن يضرني.
1: Because I am in the very center of the will of God.
2: لأني في قلب مشيئة الله.
1: Elisha understood that not everyone could see what he saw.
2: إليشع فهم أنه ليس في وسع كل واحد أن يرى ما رآه.
1: So what did he do?
2: فماذا فعل؟
1: He prayed.
2: صلى.
1: Look at verse 17.
2: تأمل العدد السابع عشر.
1: O Lord, I pray, open his eyes so that he may see.
2: صلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر.
1: And the Lord opened the eyes of the young man and he saw.
2: ففتح الرب عيني الغلام فأبصر.
1: And behold, the mountains were filled with horses and chariots of fire all around Elisha.
2: وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع.
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: Elisha's man was probably busy ministering and running around.
2: ربما كان غلام إليشع مشغولا بالخدمة وهو يجري هنا وهناك.
1: He did not have time to hear God.
2: فلم يكن لديه وقت يسمع فيه صوت الله.
1: While Elisha's man was busy with activities, God's man was on his face and on his knees.
2: بينما كان غلام إليشع مشغولا بالنشاط, كان رجل الله على وجهه وعلى ركبتيه يصلي.
1: While Elisha's man was living in the visible realm and living by sight.
2: بينما كان غلام إليشع يحيا في نطاق المنظور ويحيا بالعيان,
1: Elisha was living in the invisible realm and living by faith.
2: كان إليشع يحيا في نطاق غير المنظور ويحيا بالإيمان.
1: And that is why when the attack came, Elisha was able to pray effectively for his servant.
2: ولهذا عندما حدث الهجوم كان إليشع قادرا على أن يصلي بفاعلية لأجل خادمه.
1: His servant's spiritual eyes were opened in order to see the chariots of fire.
2: فانفتحت عينا الغلام الروحيتان ورأى مركبات النار.
1: He saw the host of God fighting on behalf of his master.
2: ورأى جيوش الله تحارب بالنيابة عن سيده.
1: When you and I catch the glimpse of heaven,
2: عندما ترى أنت وأنا لمحة من السماء,
1: our life will assume a different and new dimension.
2: فإن حياتنا سوف تكتسب بعدا جديدا ومختلفا.
1: Miracles will take place.
2: وستحدث معجزات.
1: And those around us who are spiritually blind will begin to see.
2: وأولئك العميان المحيطون بنا سوف يبصرون.
1: But above all, when you are in Christ Jesus, you are invulnerable.
2: وفوق كل شيء عندما تكون أنت في المسيح يسوع فإنك ستصبح قويا عصيا على الاختراق.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because when we are in Christ, the greater the battle, the greater the victory.
2: لأننا عندما نكون في المسيح ستكون المعركة أكثر شراسة وضراوة, ولكن النصر سيكون أعظم وأكبر.
1: The fiercer the opposition, the sweeter the triumph.
2: كلما كانت المعارضة أشد وأقسى, كانت النصرة أحلى مذاقا.
1: The more vicious the attack, the deeper our spiritual experience becomes.
2: كلما كان الهجوم أشد, أصبح اختبارنا الروحي أعمق.
1: Let me illustrate.
2: دعني أوضح لكم ذلك.
1: In 1845, at a Christian convention,
2: في مؤتمر مسيحي عقد عام 1845,
1: they had a huge motto that would be worthwhile for us to memorize.
2: علقوا شعارا جديرا بأن نحفظه عن ظهر قلب.
1: The men who see the invisible.
2: الرجال الذين يرون غير المنظور.
1: They also hear the inaudible.
2: هم أيضا يسمعون ما لا يسمع.
1: Believe the incredible.
2: ويصدقون ما لا يصدق.
1: And think the unthinkable.
2: ويفكرون بما لا يخطر على البال.
1: A man who took the gospel to China tells the following incident.
2: رجل حمل رسالة الإنجيل إلى الصين يروي لنا هذه الواقعة.
1: One day he was a struggling Christian who wondered if he was doing anything worthwhile.
2: في يوم ما كان ذلك الرجل مكافحا ومناضلا وكان يتساءل عما إذا كان ما يعمله يعتبر شيئا ذا قيمة.
1: Then another missionary sent him a letter telling him about the deeper life in Christ, the spirit-filled life.
2: وحينئذ أرسل إليه مرسل آخر رسالة يحدثه فيها عن الحياة الأعمق في المسيح, الحياة الممتلئة بالروح.
1: The letter told him about the power of God in spiritual warfare.
2: وحدثته الرسالة عن قوة الله في الحرب الروحية.
1: When the director experienced this truth for himself, he said the following.
2: وعندما اختبر المدير هذا الحق لنفسه قال:
1: We are supernatural people born again by the Spirit.
2: نحن أناس فوق الطبيعة مولودون ثانية بالروح القدس.
1: We wage a supernatural fight.
2: نحن نخوض حربا فوق الطبيعة.
1: And are taught by a supernatural teacher.
2: والذي يعلمنا هو معلم فوق الطبيعة.
1: Led by a supernatural captain who assures us of victory.
2: ويقودنا قائد فوق الطبيعة وهو يضمن لنا النصرة.
1: So when the Syrians came down to Elisha,
2: ولذلك عندما نزل الأراميون إلى إليشع,
1: Elisha prayed to the Lord in verse 18.
2: صلى إليشع إلى الرب وقال في العدد الثامن عشر,
1: Strike these people, I pray, with blindness, and they were struck with blindness according to the word of Elisha.
2: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى فضربهم بالعمى كقول إليشع.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: Elisha was not a man who only spent 10 minutes in prayer that morning.
2: لم يكن إليشع هو مجرد الرجل الذي كان يقضي 10 دقائق في الصلاة في ذلك الصباح.
1: My friends, when you are in the center of the will of God,
2: أيها الأصدقاء, عندما تكونون في مركز إرادة الله,
1: you don't have to defend yourself.
2: أنتم لا تحتاجون إلى أن تبرروا أنفسكم أو تدافعوا عنها.
1: God's vindication of his servant Elisha was twofold.
2: كان الانتقام الإلهي لصالح خادمه إليشع مزدوجا.
1: Let's look at it carefully.
2: دعنا نتأمله جيدا.
1: First,
2: أولا,
1: God's man was delivered.
2: رجل الله أنقذ.
1: When Elisha prayed, God acted.
2: عندما صلى إليشع, الله عمل.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because he was in the very center of the will of God.
2: لأن إليشع كان في قلب مركز إرادة الله.
1: Elisha knew how to pray in accordance with the will of God.
2: إليشع علم كيف يصلي الصلاة المطابقة لمشيئة الله.
1: He spent enough time with God to know what prayer God wanted to hear.
2: إليشع قضى وقتا كافيا مع الله حتى عرف أي نوع من الصلاة يريد الله أن يسمعها.
1: God will always vindicate his faithful people.
2: الله لابد أن يحمي ويصون شعبه الأمين.
1: If not immediately, then ultimately.
2: إن لم يكن فورا ففي النهاية.
1: Once I found myself in a situation when people who were in authority over me maligned me and said false things about me.
2: مرة وجدت نفسي في موقف عندما كان كل الناس الذين فوقي في السلطة يفترون علي ويتقولون بأشياء كاذبة عني.
1: I would go to the Lord in prayer.
2: فكنت أتقدم إلى الرب في الصلاة.
1: And the Lord would say to me, don't say a word.
2: وكان الرب يقول لي لا تنطق بكلمة.
1: In one of these situations, it took 2 years before the truth finally came out.
2: وفي إحدى تلك المواقف مرت سنتان قبل أن يظهر الحق في النهاية.
1: But the Lord vindicated me.
2: وانتقم الرب لي.
1: I did not have to defend myself.
2: لم أكن محتاجا أن أدافع عن نفسي.
1: In our text,
2: وفي الآية التي أمامنا,
1: we see that not only was God's man delivered,
2: لا نرى فقط أن رجل الله قد أنقذ,
1: but secondly, God's enemies were defeated.
2: ولكننا نرى ثانيا أن أعداء الله هزموا.
1: Look at verse 23.
2: تأمل العدد الثالث والعشرين.
1: So the bands of the Syrian raiders came no more into the land of Israel.
2: ولم تعد أيضا جيوش أهرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
1: This is the same with you and with me.
2: ويحدث نفس الشيء معك ومعي.
1: Through the victory that Jesus gives us, we can always render the enemy harmless.
2: عن طريق الانتصار الذي يعطيه يسوع لنا، فإننا سنجعل العدو عاجزا عن أن يؤذينا.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because when Jesus hung on the cross, he rendered Satan to be ineffective.
2: لأن يسوع عندما علق على الصليب أبطل مفعول الشيطان وتأثيره.
1: Jesus rendered Satan useless and toothless.
2: يسوع جعل الشيطان بلا فاعلية، جرده من بطش أسنانه.
1: Listen to me closely, please, my listening friends.
2: أرجو أنكم تصغون إلي جيدا أيها الأحباء.
1: Unless you deliberately give Satan a stronghold in your life,
2: ما لم تتعمد أنت أن تعطي الشيطان حصنا في حياتك.
1: Unless you deliberately live in disobedience to God,
2: ما لم تتعمد أن تعيش في حالة العصيان لله.
1: Unless you refuse to use the spiritual weapons that God has given you,

0: الشيطان يستطيع أن يزأر لكنه لا يستطيع أن يؤذي.
1: Satan can plot, but he can never succeed.
0: الشيطان يستطيع أن يتآمر لكنه لا يستطيع أبدا أن ينجح.
1: Satan can try to display his chariots.
0: الشيطان يستطيع أن يحاول استعراض مركباته.
1: But you will have chariots of fire to defend you.
0: لكن سيكون معك مركبات النار تدافع عنك.
1: Listen to what Revelation 12:11 said.
0: اسمع ماذا جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعدد الحادي عشر.
1: That the faithful Christian overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony.
0: أن المسيحيين الأمناء غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
1: The very word overcome means to render the enemy useless.
0: الكلمة غلبوه تعني أنهم يجعلون العدو بلا فاعلية وبلا قوة.
1: A few years ago there was a man from India who went to live in Paris, France.
0: منذ بضع سنوات ذهب رجل هندي إلى باريس في فرنسا.
1: He immediately got mixed up with the wrong crowd.
0: وانغمس حالا مع جمهور الأشرار.
1: He became demon possessed.
0: وتملكه الشيطان.
1: He was used as a medium and channeler in all kinds of satanic activities.
0: واستخدم كوسيلة وكقناة في كل أنواع الأنشطة الشيطانية.
1: Then he was converted to Christ.
0: ثم تجدد وقبل المسيح.
1: And the devil didn't like it.
0: وبالطبع لم يحب الشيطان ذلك.
1: So evil spirits began to oppress the man and attack him.
0: ولذلك بدأت الأرواح الشريرة تضطهد الرجل وتهاجمه.
1: As a new Christian, he did not understand spiritual warfare.
0: وكمسيحي مبتدئ لم يكن يفهم الحرب الروحية.
1: For months, the evil spirits would wake him up night after night.
0: وظلت الأرواح الشريرة لعدة شهور توقظه وتزعجه ليلة بعد الأخرى.
1: He rarely got 30 minutes of consecutive sleep.
0: وقلما كان يستطيع النوم 30 دقيقة متتابعة.
1: Tangible hands would touch him.
0: كان يشعر أن أيدي حقيقية تلمسه.
1: Tangible manifestations of the devil's presence afflicted him.
0: كان يشعر أن ظهورا واقعيا لحضور الشيطان يوجعه ويؤلمه.
1: He prayed, but he got no relief.
0: وصلى ولكنه لم يحصل على الراحة.
1: Then a Christian friend taught him how to overcome by the power of the blood.
0: ثم جاءه صديق مسيحي علمه كيف ينتصر بقوة الدم.
1: At the moment he would get attacked.
0: وكان في اللحظة التي يشعر فيها بالهجوم الشيطاني.
1: He would claim the blood of Jesus.
0: كان يطلب دم المسيح.
1: He would plead the blood of Christ.
0: كان يلتمس دم المسيح.
1: And the evil spirits would flee.
0: وكانت الأرواح الشريرة تهرب.
1: Thus he received complete deliverance.
0: وهكذا استقبل التحرير الكامل.
1: Elisha prayed for God's supernatural power.
0: إليشع صلى طالبا القوة الخارقة للطبيعة.
1: Then he prayed that God would open the eyes of his associates.
0: ثم صلى أن الرب يفتح عيني غلامه.
1: Elisha wanted his servant to be able to see the spiritual hosts of heaven who were fighting on their behalf.
0: إليشع أراد أن خادمه يستطيع أن يرى جيوش السماء الروحية التي كانت تحارب نيابة عنهما.
1: Can you imagine the panic and the paralysis which overwhelmed the king of Syria and his army?
0: هل تستطيع أن تتصور عذاب الشلل الذي قهر ملك آرام وجيشه؟
1: But there's something else that I want to tell you that also is very important.
0: ولكن هناك شيء آخر مهم جدا أريد أن أقوله لك.
1: Elijah could have given one word and the Syrians would have been massacred in cold blood.
0: إليشع كان يستطيع أن يقول كلمة واحدة وكان الآراميون سيذبحون فورا وبدون مقاومة.
1: But Elisha understood that behind the Syrian army there were spiritual hosts of wickedness.
0: ولكن إليشع فهم أنه خلف الجيش الآرامي كانت هناك جيوش الشر الروحية.
1: My listening friends,
0: أيها الأصدقاء الأعزاء,
1: behind our flesh and blood enemies, there is satanic force.
0: خلف أعداء الجسد والدم التي تواجهنا هناك القوى الشيطانية.
1: You and I can only win not by applying human

0: techniques of vengeance and anger and wrath.
1: أنت وأنا نستطيع أن نكسب المعركة ليس بتطبيق الآليات البشرية من الانتقام والغضب والهياج.
0: We can only win by using the spiritual weapons of prayer and praise.
1: نحن نستطيع أن نكسب المعركة فقط باستخدام الأسلحة الروحية من الصلاة والتسبيح.
0: We can win by putting on the whole armor of God.
1: نستطيع أن نكسب المعركة بلبس سلاح الله الكامل.
0: Please listen carefully as I conclude.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة.
0: Walking in holiness and righteousness and obedience to God is not only glorifying to God.
1: السلوك في القداسة والبر والطاعة لله لا تمجد الله فحسب.
0: It is the very essence of overcoming satanic forces.
1: بل إنها جوهر الغلبة على القوات الشيطانية.
0: Listen to what 1 John 5:18 said.
1: اسمع ماذا جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر.
0: We know that anyone born of God does not habitually sin.
1: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ.
0: But he who was born of God, God himself protects him and the evil one does not touch him.
1: بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه.
0: You can live the life of one foot in the world and one foot with Christ.
1: تستطيع أن تعيش الحياة التي تضع قدما في العالم وأخرى مع المسيح.
0: But don't count on victory and overcoming.
1: ولكنك بذلك لن تحصل على النصرة والغلبة.
0: Or you can walk in the Spirit and in the power of the Spirit of God.
1: أو تستطيع أن تسلك في الروح وفي قوة روح الله.
0: And thus be assured of God's victory and triumph.
1: وهكذا تضمن نصرة الله وغلبته.
0: My prayer is that you would choose holiness.
1: أصلي أنك تختار طريق القداسة.
0: That you may say goodbye to half-hearted commitments.
1: أنك تودع التكريس الناقص.
0: That you would say goodbye to hovering between two camps.
1: وأنك تودع العروج بين الفرقتين.
0: And say goodbye to the life of compromise.
1: وأن تودع الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
0: So that you may experience the joy of overcoming.
1: حتى تستطيع أن تختبر فرح النصرة وقوتها.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب، يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: اهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية، او قلة النوم، نقص فيتامينز، او وراثة. غلطة بيقع فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية ان انا احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسه نظارة بحر وخدت تان وقلعتها، وفجأة حوالين عيني أبيض قوي، واللي بقولكوا ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقة الصح اللي بحط بيها الكونسيلر، وحاولي تتخيلي معايا، هو أني ببدأ من أول مدمع عيني عند أول العين قريب قوي من المناخير، وبنزل لتحت لحد قبل فتحة المناخير، وبوصل من الحتة دي لحد آخر عيني على شكل مثلث، وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن بإني بستعمل سفنجة طرية قوي أو فرشة. والطريقة دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروه للكونسيلر، وإيه الغلطات اللي بنعملها وإحنا بنختار اللون. فاصل صغير، استنوني ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون سومو او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجه بيدرسوها في كليات فنون في حاجه اسمها عجله الالوان. ودي اهم النصايح اللي انا عايزه اقولها لك عن الكونسيلر، وعارفه انه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقه اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي روميا 1:4. في روميا 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله، او هو مش موجود منذ الازل، ده موجود قريب. انا بقول هنا الجهالة ان بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا ان المسيح ابن الله موجود منذ الازل. وانا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، اي بدء؟ ده اللي منذ الازل، هو موجود منذ الازل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. مخارج الابن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا روميا 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح. عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكملوا ليه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف ان ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة انسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الانسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف ان هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له البعض بيقول إلي إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة، ثبت لكل العالم أنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني أن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف أنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهنة أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول Who was declared،
يعني ايه؟ يعني اعلنا انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او وثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتيه؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار!

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلاً

أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعلم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. أسفرت التجربة الأولى في أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز، أسفرت عن هزيمة إبليس أمام المسيح، لكن إبليس لا ينثني بسهولة عن مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه جدد الهجوم بصورة تخالف الأولى على خط مستقيم، فترك خطة البساطة وهي تحويل الحجارة إلى خبز وبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أن كل انتصار يفتح الباب لغيره أبهر منه. فتظاهر إبليس بالرضا عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما هو مكتوب، وسلم أيضا بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب من المسيح أن يتمسك بهذا الارتباط وأن يبرهنه ويسلم بأفضلية الأمور الروحية على الأمور الجسدية. فطلب الشيطان من المسيح عملا خطيرا خاليا من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض لجسد المسيح للخطر. فيقول الإنجيل المقدس: أخذه إبليس وجاء به إلى المدينة المقدسة أورشليم، وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهذا اقتباس من المزمور 91. في هذا طلب إبليس من المسيح عملا يكون له تأثير ديني عظيم، وهو في الوقت نفسه ضد الأنانية، لأنه يتمسك بخدمة الآخرين، وتكون فائدته ظاهرة لكل الشعب المجتمع في الهيكل ليؤمنوا به. والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي يتشبث بها في الثانية هي قوله: إن كنت ابن الله. يجوز الظن بأن إبليس اتخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، فالوحي يقول: الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وظهر للمسيح كأحد الملائكة المكلفين أن يحملوه على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجله، ويتكفل للمسيح أن يصونه من الأذى في كل الأحوال حتى لو رمى نفسه من هذا المرتفع، ولا سيما لأنه يقدم بذلك للجمهور وللعالم برهان نزوله من السماء من عند الله. من جواب المسيح على هذه التجربة نستخلص ماهيتها. أجاب المسيح: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. إذن ما كتب في مكان من الكتاب المقدس لا يمكن تفسيره إلا وفقا لما كتب في مكان آخر، فنفسر كلام الوحي بكلام الوحي، ويكون مفتاح التفسير الصائب لكل آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب إجمالاً. ويدل الاختبار على إن إفراد بعض الآيات المقدسة والتشبث بظاهر معناها فقط أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة، فلا يجوز أن نحول أقوال الله إلى غير قصدها الوضعي. دعا إبليس المسيح في هذه التجربة الثانية ليستسلم لروح الافتخار بالقوة التي له فيظهرها أمام الجمهور، لكن روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن الله لا يسمح للإنسان أن يقتحم المخاطر دون داع كاف يوجب ذلك، لأن الاتكال على حماية الله في مثل هذا الاقتحام يكون تجاسرا منكرا. فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار عرض نفسه لها تطفلا أو افتخارا أو امتحانا؟ لقد تجنب السيد المسيح في كل حياته المخاطر إلى أن جاءت الساعة التي فيها وجب أن يقدم حياته ذبيحة عن خطايانا. ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هي دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة الإدهاش العقلي وسيلة يجعل الناس بها أن يؤمنوا به، فيعتمد على قوة المعجزة لا على قوة الحق، ويعتمد على الإدهاش وليس على التعليم. فإن نجح إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد حفظ سلطته على الناس. لكن المسيح لم يسقط في هذه الحفرة التي حفرها له المجرب، ومع أنه كان مزمعا أن يصنع معجزات كثيرة فيما بعد، فإنه لم يصنعها ليدهش الناس، ولا صنعها كوسيلة ليجذب الناس إلى الإيمان به، بل سيصنعها تثبيتا للذين آمنوا. فلا يبنى إيمان الناس به على قوته، بل على قوة الحق وعلى أساس صفاته المقدسة والمحبة، لأن مركز الدين هو القلب للرأس، وعبثا يستنير العقل إن لم يمس القلب أيضا. لذلك رفض المسيح كثيرا طلب اليهود أن يريهم آيات من السماء. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال، فأتحدث عن تجربة المسيح الثالثة.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكونوا وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى انك تركب، تصلي انك تركب الطيارة لكن مش عارف اذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن اغلب الوقت انا بسافر بتذكرة وبص عليها واقول انا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف. تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لأ. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لنا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: تسعد الأجيال من بعد سام، جاء من الدرية ديالو واحد الراجل سميتو أبرام، وباباه أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلو في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعن اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبناء أبرام واحد المذبح للرب حيث الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي، أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آلي عازر الدمشقي حيث ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورتكشي، واللي غيورتك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الدرية ديالك غادي تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غادي نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار للا ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
0: وسمات هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسموا الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيث الله سمع الغوات بالمحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نباركها ونعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاب إسماعيل يعيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت. وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعده لإبراهيم وقالت سارة
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد لإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: وملي كبر اسماعيل رحال هو ويماه هاجر، والله بارك اسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الدرية ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويما هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبال المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج للخدامه، وولده اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه، ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره، وولده اسحاق رفد الحطب. وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
5: ابا بعد دابا حنا عندنا الحطب والعافيه، بالحق فين هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب، وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبض الشفره باش يذبحوا. في ديك الوقت عيط الملاك لابراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، انا عرفت دابا قداش كتتقي الله وكتبغيه، وعلى داك الشيء ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز ابراهيم عينه وشاف واحد الحولي مربوط من قرونه في الشجره، وجاب ابراهيم الحولي وقدمه ضحيه في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى ابراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم غاد نبركك، والدريه ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الارض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة ديالو، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. ومن اللي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفراس السلوم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله وفى بوعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شي خوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الاخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. ومن اللي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت انا غادي نردك ام عظيمه تما، انا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للارض اللي وعدت بها ابراهيم واسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائله دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا اولاد يعقوب العبرانيين. ومن اللي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم لارض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العظومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادو.
3: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام. الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذ خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We are glad you tuned in.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء.
1: We have been going through a series of messages entitled The Blessings of Surrender.
2: نقدم سلسلة من الرسائل بعنوان بركات التسليم.
1: In our last broadcast, we left Elisha's servant under attack in a panic.
2: في حلقتنا الماضية تركنا خادم إليشع وهو يعاني من الخوف والذعر.
1: Elisha's associate was saying, "Wait a minute, who is with us?"
2: كان غلام إليشع يقول انتظر دقيقة، من هم الذين معنا؟
1: It's only you and me, prophet of God.
2: ليس هناك إلا أنت وأنا فقط يا إليشع.
1: My listening friends, when you are in the center of the will of God like Elisha was,
2: أيها الأصدقاء المستمعون، عندما تكونون في مركز مشيئة الله كما كان إليشع،
1: even in the heat of the battle, God shows you visions that nobody else can see.
2: فحتى في وسط وطيس المعركة وشدتها، الله يريكم رؤى لا يستطيع أن يراها الآخرون.
1: Job was given his greatest vision of God under pressures that almost killed him.
2: أيوب أعطي أعظم الإعلانات الإلهية وهو تحت ضغوط كادت تقتله.
1: Daniel showed the world that Yahweh vindicates his own even in the den of lions.
2: ودانيال بين للعالم أن يهوه يحمي خاصته ويصونهم حتى في جب الأسود.
1: Paul wrote some of his greatest epistles while chained in a Roman dungeon.
2: وبولس كتب بعض أعظم رسائله بينما كان مقيدا في زنزانة في سجن روماني.
1: John saw the glorified Christ and the eternal destiny of the world while exiled on the island of Patmos.
2: ويوحنا رأى المسيح الممجد والمصير الأبدي للعالم بينما كان منفيا في جزيرة بطمس.
1: And here in the midst of satanic oppression and satanic attack.
2: وهنا في وسط الطغيان الشيطاني والهجوم الشيطاني.
1: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to protect him.
2: يرى إليشع جيوش ملائكة السماء وهي تنزل لتحميه.
1: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to defend him.
2: إليشع يرى جيوش ملائكة السماء تنزل لتدافع عنه.
1: Long before his associate could even understand what he was talking about.
2: وقبل أن يستطيع غلامه فهم ما كان يتحدث عنه بوقت طويل.
1: Elisha saw the guards of heaven surrounding and protecting him.
2: إليشع رأى الحرس السماوي يحيط به ويحميه.
1: Elisha saw the protection so clearly that when the young man was sweating in fear,
2: إليشع رأى الحماية بوضوح حتى إن الغلام عندما كان ينضح عرقا بسبب الخوف.
1: Elisha was able to say calmly to him, "Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are against us."
2: استطاع إليشع أن يقول للغلام لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا.
1: Probably in his quiet time that morning.
2: ربما حدث في أثناء خلوة إليشع في ذلك الصباح.
1: The Lord told Elisha of how he was going to deliver him.
2: أن الرب أخبر إليشع كيف أنه سوف ينقذه.
1: When you are at the center of the will of God.
2: عندما تكون في مركز إرادة الله.
1: You don't run around telling everybody who would listen.
2: أنت لا تحتاج إلى الجري هنا وهناك وتطلب من كل واحد أن ينصت إليك.
1: When you are at the very center of the will of God,
2: عندما تكون في قلب مركز إرادة الله,
1: you know and believe and practice the divine truth.
2: فأنت عندئذ تعرف وتصدق وتمارس الحق الإلهي.
1: You know that the sovereign God is going to take all of this oppression and the attacks and bring something wonderful out of it.
2: أنت تعرف أن الله القدير سيأخذ كل هذه المظالم والاضطهادات والهجمات ويصوغ منها كلها شيئا عجيبا.
1: When you are at the very center of the will of God,
2: عندما تكون في قلب مشيئة الله,
1: you do not say, "Oh, please feel sorry for me."
2: أنت لا تقول لمن حولك من فضلكم ارثوا لي.
1: But rather, you would say with the Apostle Paul,
2: لكنك بالحري ستقول مع الرسول بولس,
1: "In all things, God is working His sovereign purpose out, and no one can touch me."
2: في كل الأشياء الله يحقق مقاصده السامية ولا يستطيع أحد أن يلمسني.
1: No one can harm me.
2: لا يستطيع أحد أن يضرني.
1: Because I am in the very center of the will of God.
2: لأني في قلب مشيئة الله.
1: Elisha understood that not everyone could see what he saw.
2: إليشع فهم أنه ليس في وسع كل واحد أن يرى ما رآه.
1: So what did he do?
2: فماذا فعل؟
1: He prayed.
2: صلى.
1: Look at verse 17.
2: تأمل العدد السابع عشر.
1: O Lord, I pray, open his eyes so that he may see.
2: صلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر.
1: And the Lord opened the eyes of the young man and he saw.
2: ففتح الرب عيني الغلام فأبصر.
1: And behold, the mountains were filled with horses and chariots of fire all around Elisha.
2: وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع.
1: My listening friends,
2: أيها الأصدقاء المستمعون,
1: Elisha's man was probably busy ministering and running around.
2: ربما كان غلام إليشع مشغولا بالخدمة وهو يجري هنا وهناك.
1: He did not have time to hear God.
2: فلم يكن لديه وقت يسمع فيه صوت الله.
1: While Elisha's man was busy with activities, God's man was on his face and on his knees.
2: بينما كان غلام إليشع مشغولا بالنشاط, كان رجل الله على وجهه وعلى ركبتيه يصلي.
1: While Elisha's man was living in the visible realm and living by sight.
2: بينما كان غلام إليشع يحيا في نطاق المنظور ويحيا بالعيان,
1: Elisha was living in the invisible realm and living by faith.
2: كان إليشع يحيا في نطاق غير المنظور ويحيا بالإيمان.
1: And that is why when the attack came, Elisha was able to pray effectively for his servant.
2: ولهذا عندما حدث الهجوم كان إليشع قادرا على أن يصلي بفاعلية لأجل خادمه.
1: His servant's spiritual eyes were opened in order to see the chariots of fire.
2: فانفتحت عينا الغلام الروحيتان ورأى مركبات النار.
1: He saw the host of God fighting on behalf of his master.
2: ورأى جيوش الله تحارب بالنيابة عن سيده.
1: When you and I catch the glimpse of heaven,
2: عندما ترى أنت وأنا لمحة من السماء,
1: our life will assume a different and new dimension.
2: فإن حياتنا سوف تكتسب بعدا جديدا ومختلفا.
1: Miracles will take place.
2: وستحدث معجزات.
1: And those around us who are spiritually blind will begin to see.
2: وأولئك العميان المحيطون بنا سوف يبصرون.
1: But above all, when you are in Christ Jesus, you are invulnerable.
2: وفوق كل شيء عندما تكون أنت في المسيح يسوع فإنك ستصبح قويا عصيا على الاختراق.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because when we are in Christ, the greater the battle, the greater the victory.
2: لأننا عندما نكون في المسيح ستكون المعركة أكثر شراسة وضراوة, ولكن النصر سيكون أعظم وأكبر.
1: The fiercer the opposition, the sweeter the triumph.
2: كلما كانت المعارضة أشد وأقسى, كانت النصرة أحلى مذاقا.
1: The more vicious the attack, the deeper our spiritual experience becomes.
2: كلما كان الهجوم أشد, أصبح اختبارنا الروحي أعمق.
1: Let me illustrate.
2: دعني أوضح لكم ذلك.
1: In 1845, at a Christian convention,
2: في مؤتمر مسيحي عقد عام 1845.
1: They had a huge motto that would be worthwhile for us to memorize.
2: علقوا شعارا جديرا بأن نحفظه عن ظهر قلب.
1: The men who see the invisible.
2: الرجال الذين يرون غير المنظور.
1: They also hear the inaudible.
2: هم أيضا يسمعون ما لا يسمع.
1: Believe the incredible.
2: ويصدقون ما لا يصدق.
1: And think the unthinkable.
2: ويفكرون بما لا يخطر على البال.
1: A man who took the gospel to China tells the following incident.
2: رجل حمل رسالة الإنجيل إلى الصين يروي لنا هذه الواقعة.
1: One day he was a struggling Christian who wondered if he was doing anything worthwhile.
2: في يوم ما كان ذلك الرجل مكافحا ومناضلا وكان يتساءل عما إذا كان ما يعمله يعتبر شيئا ذا قيمة.
1: Then another missionary sent him a letter telling him about the deeper life in Christ, the spirit-filled life.
2: وحينئذ أرسل إليه مرسل آخر رسالة يحدثه فيها عن الحياة الأعمق في المسيح، الحياة الممتلئة بالروح.
1: The letter told him about the power of God in spiritual warfare.
2: وحدثته الرسالة عن قوة الله في الحرب الروحية.
1: When the director experienced this truth for himself, he said the following.
2: وعندما اختبر المدير هذا الحق لنفسه قال:
1: We are supernatural people born again by the Spirit.
2: نحن أناس فوق الطبيعة مولودون ثانية بالروح القدس.
1: We wage a supernatural fight.
2: نحن نخوض حربا فوق الطبيعة.
1: And are taught by a supernatural teacher.
2: والذي يعلمنا هو معلم فوق الطبيعة.
1: Led by a supernatural captain who assures us of victory.
2: ويقودنا قائد فوق الطبيعة وهو يضمن لنا النصرة.
1: So when the Syrians came down to Elisha.
2: ولذلك عندما نزل الأراميون إلى إليشع.
1: Elisha prayed to the Lord in verse 18.
2: صلى إليشع إلى الرب وقال في العدد الثامن عشر.
1: Strike these people, I pray, with blindness, and they were struck with blindness according to the word of Elisha.
2: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى فضربهم بالعمى كقول إليشع.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: Elisha was not a man who only spent 10 minutes in prayer that morning.
2: لم يكن إليشع هو مجرد الرجل الذي كان يقضي 10 دقائق في الصلاة في ذلك الصباح.
1: My friends, when you are in the center of the will of God.
2: أيها الأصدقاء، عندما تكونون في مركز إرادة الله.
1: You don't have to defend yourself.
2: أنتم لا تحتاجون إلى أن تبرروا أنفسكم أو تدافعوا عنها.
1: God's vindication of his servant Elisha was twofold.
2: كان الانتقام الإلهي لصالح خادمه إليشع مزدوجا.
1: Let's look at it carefully.
2: دعنا نتأمله جيدا.
1: First,
2: أولا,
1: God's man was delivered.
2: رجل الله أنقذ.
1: When Elisha prayed, God acted.
2: عندما صلى إليشع الله عمل.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because he was in the very center of the will of God.
2: لأن إليشع كان في قلب مركز إرادة الله.
1: Elisha knew how to pray in accordance with the will of God.
2: إليشع علم كيف يصلي الصلاة المطابقة لمشيئة الله.
1: He spent enough time with God to know what prayer God wanted to hear.
2: إليشع قضى وقتا كافيا مع الله حتى عرف أي نوع من الصلاة يريد الله أن يسمعها.
1: God will always vindicate his faithful people.
2: الله لابد أن يحمي ويصون شعبه الأمين.
1: If not immediately, then ultimately.
2: إن لم يكن فورا ففي النهاية.
1: Once I found myself in a situation when people who were in authority over me maligned me and said false things about me.
2: مرة وجدت نفسي في موقف عندما كان كل الناس الذين فوقي في السلطة يفترون علي ويتقولون بأشياء كاذبة عني.
1: I would go to the Lord in prayer.
2: فكنت أتقدم إلى الرب في الصلاة.
1: And the Lord would say to me, don't say a word.
2: وكان الرب يقول لي لا تنطق بكلمة.
1: In one of these situations, it took 2 years before the truth finally came out.
2: وفي إحدى تلك المواقف مرت سنتان قبل أن يظهر الحق في النهاية.
1: But the Lord vindicated me.
2: وانتقم الرب لي.
1: I did not have to defend myself.
2: لم أكن محتاجا أن أدافع عن نفسي.
1: In our text,
2: وفي الآية التي أمامنا,
1: we see that not only was God's man delivered,
2: لا نرى فقط أن رجل الله قد أنقذ,
1: but secondly, God's enemies were defeated.
2: ولكننا نرى ثانيا أن أعداء الله هزموا.
1: Look at verse 23.
2: تأمل العدد الثالث والعشرين.
1: So the bands of the Syrian raiders came no more into the land of Israel.
2: ولم تعد أيضا جيوش أهرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
1: This is the same with you and with me.
2: ويحدث نفس الشيء معك ومعي.
1: Through the victory that Jesus gives us, we can always render the enemy harmless.
2: عن طريق الانتصار الذي يعطيه يسوع لنا، فإننا سنجعل العدو عاجزا عن أن يؤذينا.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because when Jesus hung on the cross, he rendered Satan to be ineffective.
2: لأن يسوع عندما علق على الصليب أبطل مفعول الشيطان وتأثيره.
1: Jesus rendered Satan useless and toothless.
2: يسوع جعل الشيطان بلا فاعلية، جرده من بطش أسنانه.
1: Listen to me closely, please, my listening friends.
2: أرجو أنكم تصغون إلي جيدا أيها الأحباء.
1: Unless you deliberately give Satan a stronghold in your life,
2: ما لم تتعمد أنت أن تعطي الشيطان حصنا في حياتك.
1: Unless you deliberately live in disobedience to God,
2: ما لم تتعمد أن تعيش في حالة العصيان لله,
1: unless you refuse to use the spiritual weapons that God has given you,
2: ما لم ترفض استخدام الأسلحة الروحية التي يعطيها الله لك,
1: Satan is ineffective in trying to attack you.
2: فإن الشيطان لن يكون قادرا على محاولة الهجوم عليك.
1: To the child of God who walks in the Spirit of God,
2: إلى كل واحد من أولاد الله الذين يسلكون في الروح نقول,
1: Satan can bark but he cannot bite.
2: الشيطان يستطيع أن ينبح لكنه لا يستطيع أن يعض.
1: Satan can roar but he cannot hurt.
2: الشيطان يستطيع أن يزأر لكنه لا يستطيع أن يؤذي.
1: Satan can plot but he can never succeed.
2: الشيطان يستطيع أن يتآمر لكنه لا يستطيع أبدا أن ينجح.
1: Satan can try to display his chariots.
2: الشيطان يستطيع أن يحاول استعراض مركباته.
1: But you will have chariots of fire to defend you.
2: لكن سيكون معك مركبات النار تدافع عنك.
1: Listen to what Revelation 12:11 said.
2: اسمع ماذا جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعدد الحادي عشر.
1: That the faithful Christian overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony.
2: أن المسيحيين الأمناء غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
1: The very word overcome means to render the enemy useless.
2: الكلمة غلبوه تعني أنهم يجعلون العدو بلا فاعلية وبلا قوة.
1: A few years ago, there was a man from India who went to live in Paris, France.

0: So evil spirits began to oppress the man and attack him.
1: ولذلك بدأت الأرواح الشريرة تضطهد الرجل وتهاجمه.
0: As a new Christian, he did not understand spiritual warfare.
1: وكمسيحي مبتدئ لم يكن يفهم الحرب الروحية.
0: For months, the evil spirits would wake him up night after night.
1: وظلت الأرواح الشريرة لعدة شهور توقظه وتزعجه ليلة بعد الأخرى.
0: He rarely got 30 minutes of consecutive sleep.
1: وقلما كان يستطيع النوم 30 دقيقة متتابعة.
0: Tangible hands would touch him.
1: كان يشعر أن أيدي حقيقية تلمسه.
0: Tangible manifestations of the devil's presence afflicted him.
1: كان يشعر أن ظهورا واقعيا لحضور الشيطان يوجعه ويؤلمه.
0: He prayed, but he got no relief.
1: وصلى ولكنه لم يحصل على الراحة.
0: Then a Christian friend taught him how to overcome by the power of the blood.
1: ثم جاءه صديق مسيحي علمه كيف ينتصر بقوة الدم.
0: At the moment he would get attacked,
1: وكان في اللحظة التي يشعر فيها بالهجوم الشيطاني,
0: he would claim the blood of Jesus.
1: كان يطلب دم المسيح.
0: He would plead the blood of Christ.
1: كان يلتمس دم المسيح.
0: And the evil spirits would flee.
1: وكانت الأرواح الشريرة تهرب.
0: Thus he received complete deliverance.
1: وهكذا استقبل التحرير الكامل.
0: Elisha prayed for God's supernatural power.
1: إليشع صلى طالبا القوة الخارقة للطبيعة.
0: Then he prayed that God would open the eyes of his associates.
1: ثم صلى أن الرب يفتح عيني غلامه.
0: Elisha wanted his servant to be able to see the spiritual hosts of heaven who were fighting on their behalf.
1: إليشع أراد أن خادمه يستطيع أن يرى جيوش السماء الروحية التي كانت تحارب نيابة عنهما.
0: Can you imagine the panic and the paralysis which overwhelmed the king of Syria and his army?
1: هل تستطيع أن تتصور عذاب الشلل الذي قهر ملك آرام وجيشه؟
0: But there's something else that I want to tell you that also is very important.
1: ولكن هناك شيء آخر مهم جدا أريد أن أقوله لك.
0: Elijah could have given one word and the Syrians would have been massacred in cold blood.
1: إليشع كان يستطيع أن يقول كلمة واحدة وكان الآراميون سيذبحون فورا وبدون مقاومة.
0: But Elisha understood that behind the Syrian army there were spiritual hosts of wickedness.
1: ولكن إليشع فهم أنه خلف الجيش الآرامي كانت هناك جيوش الشر الروحية.
0: My listening friends,
1: أيها الأصدقاء الأعزاء,
0: behind our flesh and blood enemies, there is satanic force.
1: خلف أعداء الجسد والدم التي تواجهنا هناك القوى الشيطانية.
0: You and I can only win not by applying human techniques of vengeance and anger and wrath.
1: أنت وأنا نستطيع أن نكسب المعركة ليس بتطبيق الآليات البشرية من الانتقام والغضب والهياج.
0: We can only win by using the spiritual weapons of prayer and praise.
1: نحن نستطيع أن نكسب المعركة فقط باستخدام الأسلحة الروحية من الصلاة والتسبيح.
0: We can win by putting on the whole armor of God.
1: نستطيع أن نكسب المعركة بلبس سلاح الله الكامل.
0: Please listen carefully as I conclude.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة.
0: Walking in holiness and righteousness and obedience to God is not only glorifying to God.
1: السلوك في القداسة والبر والطاعة لله لا تمجد الله فحسب.
0: It is the very essence of overcoming satanic forces.
1: بل إنها جوهر الغلبة على القوات الشيطانية.
0: Listen to what 1 John 5:18 said.
1: اسمع ماذا جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر.
0: We know that anyone born of God does not habitually sin.
1: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ.
0: But he who was born of God, God himself protects him and the evil one does not touch him.
1: بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه.
0: You can live the life of one foot in the world and one foot with Christ.
1: تستطيع أن تعيش الحياة التي تضع قدما في العالم وأخرى مع المسيح.
0: but don't

0: count on victory and overcoming.
1: ولكنك بذلك لن تحصل على النصرة والغلبة.
0: Or you can walk in the Spirit and in the power of the Spirit of God.
1: أو تستطيع أن تسلك في الروح وفي قوة روح الله.
0: And thus be assured of God's victory and triumph.
1: وهكذا تضمن نصرة الله وغلبته.
0: My prayer is that you would choose holiness.
1: أصلي أنك تختار طريق القداسة.
0: That you may say goodbye to half-hearted commitments.
1: أنك تودع التكريس الناقص.
0: That you would say goodbye to hovering between two camps.
1: وأنك تودع العروج بين الفرقتين.
0: And say goodbye to the life of compromise.
1: وأن تودع الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
0: So that you may experience the joy of overcoming.
1: حتى تستطيع أن تختبر فرح النصرة وقوتها.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب، يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
6: صورة مجيء المسيح؟
5: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
6: يسميه البعض الاختطاف.
7: صورة رائعة فعلا.
8: لا يتفق الجميع عليها.
5: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
8: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
6: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
5: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
7: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
8: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي، أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
6: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
9: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
8: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
7: وماذا يحدث بين المجيئين؟
9: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
6: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
8: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
7: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
5: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
9: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
8: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
6: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
8: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
7: الأخيار والأشرار.
5: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
6: هذه هي القيامة والحساب.
9: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
8: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
6: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
5: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
6: انتظر يا سمر.
5: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
7: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
5: والجميع اتفقوا عليه.
6: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
7: سيجيء يا حسام، سيجيء.
5: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
8: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
6: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
9: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
6: وهي أسباب معقولة.
5: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
7: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
8: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
10: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
5: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
9: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
7: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
8: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
9: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
10: اللهم احفظنا يا رب.
5: شيء مخيف فعلا.
9: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
5: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
7: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
8: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
10: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
5: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
7: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
9: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص، حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل يتغير فكر الناس وبهدوء

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالباً التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريا للبرموسي.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش، وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون ووين حيكون مصير الرافضين والمكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجيه ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني أخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي يغير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة مانيش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلته في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع أنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوبه ذكي وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيتنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان رغم ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا، فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته، حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندوره على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

أخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه إنه يغير حياتكم. هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: أي الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدزه لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب. وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدر نحارب الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد. آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الإبن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

أهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة في الساعة اللي جاية دي أصلي أن كل ترنيمة وكل صلاة وكل آية وكل كلمة هنتكلم فيها أنها تكون سبب بركة وراحة وتعليم وفرح لنفسنا جميعا. النهاردة هنتكلم في الساعة اللي جاية دي عن الملك اللي اسمه أبيا أو أبيام. الملك ده بيتكلم عنه الكتاب، بيقول أنه حكم لمدة 3 سنين، لكن قصته كانت مليانة دروس. الملك ده هو ابن رحبعام ملك يهوذا، رجل وقف قدام جيش ضعف عدد جيشه وقدم أعظم خطاب عن الإيمان والعهد مع الله وانتصاره في المعركة، لكن الكتاب يشهد أنه صار في جميع خطايا أبي في ملوك الأول الأصحاح 15. يعني صوته كان عالي جدا بالحق، لكن قلبه ما كانش ثابت عليه. قصة بتعلمنا أن الكلام مش بس كفاية، المهم أننا نعيش الحق نفسه.

أحبائي، ودلوقتي جه معادنا نستمع لآيات من الكتاب المقدس عن الملك أبيا. الآيات دي موجودة في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 13 عدد 10 لحد عدد 12. وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بني هارون واللاويون في العمل، وهوذا معنا الله رأسا، وكهنة أبواق الهتاف للهتاف عليكم. وفي ملوك الأول أصحاح 15 عدد 3 بيقول: وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. في آية

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radio CLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radio CLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي أهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا في دقائق بسيطة نعرف نقاط سريعة وقصة أبيا دي في نقاط سريعة. أولا، مين هو أبيا؟ أبيا زي ما قلنا هو ابن الملك رحبعام وحفيد الملك سليمان من سلالة الملك داود، حكم 3 سنين في أورشليم وكان معاصر لأربعام ملك إسرائيل. اسمه معناه أبي يهوى أو الرب أب. أمه كانت تدعى ميخية أو معكة، وهي حفيدة أبشالوم، مع أن نسبه ملكي، لكن الكتاب يقول أنه صار في جميع خطايا أبيه وما كانش قلبه كامل مع الرب. طيب، إيه الخطاب اللي بتكلم عنه الكتاب؟ خطاب الحق العظيم. في أخبار الثانية 13 أربعام جمع جيش ضخم 800 ألف مقاتل مقابل 400 ألف مع أبيا. قبل المعركة أبيا وقف قدام الشعب على جبل سمريم وكلمهم كلام عظيم. قال لهم: أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد؟ فكان هنا بيعلن عهد الله والعهد الإلهي لهم. لكن بعد كده بيقول: ذكر أن يربعام كان عبد لسليمان وتمرد على سيده، وكمان اتكلم وقال: وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بني هارون. وكمان قال: وهوذا معنا الله رأسا. خطاب قوي جدا، بيظهرنا ان أبيا كان عارف الحق كويس وفاهم العهد والعبادة الحقيقية. نيجي لتالت حاجة، النصر في المعركة. يربعام نصب كمين ليهوذا من وراهم لمملكة يهوذا أو لجيش يهوذا. شعب يهوذا وجد نفسه محاصر من الجهتين. الكتاب بيقول: فصرخوا إلى الرب والكهنة ضربوا بالأبواق، في أخبار الأيام الثانية أصحاح 13. وضرب الرب يربعام وإسرائيل وانهزموا، سقط منهم 500 ألف رجل مختار. نصر عظيم جدا رغم قلة العدد. أبيا استرد مدن إيل وبشالة وعفرون. لكن المشكلة في رابع نقطة اللي بنقولها دي، التناقض المؤلم. الكتاب المقدس بيقول: وصار في جميع خطايا أبيه، زي ما سمعنا. نفس الملك اللي خطب عن الحق واعترف بالرب وانتصر في المعركة كان قلبه بعيد عن الرب. كلامه كان مضبوط لكن حياته ما كانتش مضبوطة. ربنا استخدمه علشان يعلن الحق، لكن ما قدرش يكمل ولا يعيش بالحق اللي كان بيقوله. ده درس لينا ان ربنا بيستخدم الناس علشان ينجز مشيئته، حتى لو كان الناس دي مش كاملين. لكن الخسارة الاكتر هي ان الانسان نفسه بيخسر حياته.

0: أحبائي، معاد حلقتنا للأسف انتهى، لكن خليني أذكر حضراتكم باللي تكلمنا فيه عن الملك أبيا. الدروس اللي نستفيدها إيه من قصة الملك أبيا؟ إنه الكلام مش كفاية، ممكن نقول كلام روحي جميل ونعترف بالكتاب، لكن قلبنا بعيد، يكون بعيد. ربنا ممكن يستخدم الضعاف، أبيا كان ضعيف روحيا، لكن ربنا استخدمه علشان يعلن الحق وينتصر. إن كمان الانتصار في المعركة مش ده دليل البركة الكاملة. النصر مش معناه إن كل حاجة في حياتك مظبوطة، البداية ممكن ما تكونش زي النهاية. أبيا بدأ حكمه بنصر عظيم وكبير، لكنه مات بعد 3 سنين وخلف ابنه آسى اللي كان أفضل منه بكتير، لكن للأسف حياته هي فعلا في النهاية ما كانتش أحسن حاجة. خلونا دايما نتعلم من أبيا إن الكلام مش كفاية، ممكن نعرف الكتاب ونقوله صح وننتصر في معاركنا، لكن السؤال الحقيقي قلبي فين؟ هو أنا ماشي في طريق الرب ولا لساني بس اللي ماشي؟ النهاردة اسأل نفسك، أنا عايش الحق ولا بنطق بيه بس؟ ربنا عايز قلوب كاملة مش ألسنة بليغة، واللي بيبدأ قوي وبقوة لازم يكمل قوي. خلونا في النهاية نصلي الصلاة دي، يا رب سامحنا على الأوقات اللي كلامنا كان مضبوط لكن قلوبنا ما كانتش معاك، علمنا نعيش الحق مش ننطق بيه بس اجعل يا رب قلوبنا كاملة قدامك زي ما داود كان كامل قدامك، مش مجرد ألسنة بتتكلم ببلاغة، لكن خلي انتصارنا يكون في حياتنا كلها مش في معاركنا بس. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين.
1: Welcome to the Middle Eastern Praise Hour on C'est la Vie Radio, radioclv.org and passionradio.org.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل، فهو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر، والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد ب5000، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيفة صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني امه بعتها معاه، ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه، البحيره الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضيه، بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه، سبقوه يعني. على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبه.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الاولاني من الترنيمه دي، او بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق اكتر شويه.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك على
0: الماء. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم، ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده. وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل لعت ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك انا انا انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش واحد في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدفوا بايدين
1: طبعًا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارنزل اموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رموا نفسهم هيشدهم ويطلعوا، يقول له يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه، مش عايزنا نقول لا، ربنا عاوزنا نتخض
0: بجد،
1: عاوزنا نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوزنا نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. ويه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع، ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك، لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع وربنا يقدر على كل شيء،
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروحنا وتقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه اللي بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو
0: طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.
2: مرني

0: بين يدي.
1: العدد الاولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغيه والغامره. وارجع معاك للقصه، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقه هو دول اشباح وجايين ناس من العالم الاخر ياخدوه للحياه الاخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت ايه اللي انت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمه دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخه بطرس النهارده بتتقال ازاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس ان شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجه اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده يخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهارده اللي تخلينا نرنم الترنيمه دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهارده كل الناس في اوقات كتيره من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصاديه والنفسيه والاسريه والعيال، ومحدش راضي، والبيوت محتاجه، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمه والراسماليه، الحياه بقت مليانه ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمه مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشيه على ميه.
2: ايوه
1: المعلومه دي صحيحه. إيه يعني ايه ارتباطها بقصه ان بطرس يمشي على الماء؟
2: انت عارف انا ماليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافه الجسم اكتر من كثافه الماء، فالمفروض الجسم يغوص في الماء.
1: المستحيل انك انت
2: تمشي، مستحيل ان الجسم يمشي على الماء.
1: الصوره دي، الصوره الادبيه دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليوميه؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة أنا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، أركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا أنا هو إتصيام أهيا، أنا أهيا، أنا الكائن، أنا الله، أنا اللي بعرف في كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في انجيل لوقا 5 وانجيل يوحنا 21، والمره الثانيه بتاعه انجيل متى 14 الايه، القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثاني هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. ومعرفش يعني انت توافقني في الكلمه دي ولا لا، يعني او الراي ده يعني انت متفق معايا فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانه بسببهم، الرزق والامان.
2: واحنا حسب هرمس
1: بالظبط كده، احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركه انا اللي ادي البركه، مش البحر اللي يدي الامان انا اللي ادي الامان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكره بتاعه انه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على الميه، بطرس غرق.
2: ايوه.
1: طب ايه لازمه الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، انه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديده ابتدى يغرق. طب ما هي الريح كانت شديده وهي شديده وهتفضل شديده. فهي القضيه مش في الريح، شاف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك ماشي على المية، ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده.
2: بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: علينا
1: يا حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
2: أيوة.
1: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
2: اقولك على سر بقى.
1: قول.
2: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
1: يا سلام.
2: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
1: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
2: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه، رد فعل عيل صغير مش مدرك، يعني ملوش علاقة بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمة عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمة. يعيش الموقف والقصة ويحط زكريا عبد الله.
1: بس حد بالبلاغة دي معقولة مخه، يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعة اطفال،
2: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا، فربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائية الحياة مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
1: جميل جميل. لكن هو العدد الثلاثة بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حتى المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
2: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
1: لا بالراحة
2: الكريمة. أيوة. ما انا هفسرك اهو.
1: قول.
2: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
1: لا برضو
2: مالك
1: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
2: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
1: المندفعة،
2: يلا مهمكش انا معاك اهو، بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبه الفكرة، عجبه النظرية، عجبه طلعة، عجبه المشوار، يلا بينا.
1: مغامر
2: بس بيكون سطحي شوية. لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي، اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
1: بيحب الفينش
2: بالظبط،
1: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
2: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع، يعني الواحد فين بقى الكريمة؟ بس على الاقل موريل اكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات اوقات ما كانتش موجودة، بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الاخر يعني. يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة. الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور السنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
1: حقيقيه؟
2: دكتور السنان.
1: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف يعني انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول، مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
2: الناس بقى على فكرة سوري بقطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
1: لا انا عايزك تقطعني، بس قولي انا مش فاهم معناك.
2: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
1: جميل. لكن
2: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
1: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا آتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: وهكذا في ارجولي
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عت

العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك. مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا انها اقصر صلوة، اقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز اقولك النهاردة مع اخويا بهجت واحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: احب اصلي للناس اللي غرقانة وحاسة انها تفقد الامل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بايديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات، واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925. تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية او قلة النوم، نقص فيتامينز او وراثة. غلطة بيقعوا فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية ان انا احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسة نظارة بحر وخدت تان وقلعتها وفجأة حوالين عيني ابيض قوي، واللي بقولكو ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقة الصح اللي بحط بيها الكونسيلر، وحاولي تتخيلي معايا، هو اني ببدأ من اول مدمع عيني عند اول العين قريب قوي من المناخير، وبنزل لتحت لحد قبل فتحة المناخير، وبوصل من الحتة دي لحد اخر عيني على شكل مثلث، وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن باني بستعمل سفنجة طرية قوي او فرشة، والطريقة دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروه للكونسيلر وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنختار اللون. فاصل صغير، استنوني وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون سمو او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجة بيدرسوها في كليات فنون في حاجة اسمها عجلة الالوان. ودي اهم النصايح اللي انا عايزه اقولها لك عن الكونسيلر، وعارفه انه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقه اللي جايه.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي سيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جاية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي رومية 1:4. في رومية 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله او هو مش موجود منذ الازل، ده موجود قريب. انا بقول هنا الجهالة ان بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا ان المسيح ابن الله موجود منذ الازل. وأنا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، أي بدء؟ ده اللي منذ الأزل، هو موجود منذ الأزل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الابن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا رومية 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكملوا ليه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيليبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف ان ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة انسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الانسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف ان هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له إيه البعض بيقول إلي إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهن أو ثبت. يسوع المسيح برهن ثبت لكل العالم أنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني أن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف أنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول Who was declared، يعني ايه؟ يعني اعلن انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او ثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة والرب معك.
1: هاليلويا. كان واحد يصدق إنه بصالح. هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا. يلا بقى.

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. وفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة.

تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. أسفرت التجربة الأولى في أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز، أسفرت عن هزيمة إبليس أمام المسيح، لكن إبليس لا ينثني بسهولة عن مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه جدد الهجوم بصورة تخالف الأولى على خط مستقيم، فترك خطة البساطة وهي تحويل الحجارة إلى خبز وبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أن كل انتصار يفتح الباب لغيره أبهر منه. فتظاهر إبليس بالرضا عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما هو مكتوب، وسلم أيضا بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب من المسيح أن يتمسك بهذا الارتباط وأن يبرهنه ويسلم بأفضلية الأمور الروحية على الأمور الجسدية. فطلب الشيطان من المسيح عملا خطيرا خاليا من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض لجسد المسيح للخطر. فيقول الإنجيل المقدس: أخذه إبليس وجاء به إلى المدينة المقدسة أورشليم، وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهذا اقتباس من المزمور 91. في هذا طلب إبليس من المسيح عملا يكون له تأثير ديني عظيم، وهو في الوقت نفسه ضد الأنانية، لأنه يتمسك بخدمة الآخرين وتكون فائدته ظاهرة لكل الشعب المجتمع في الهيكل ليؤمنوا به. والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي يتشبث بها في الثانية هي قوله: إن كنت ابن الله. يجوز الظن بأن إبليس اتخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، فالوحي يقول: الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وظهر للمسيح كأحد الملائكة المكلفين أن يحملوه على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجله، ويتكفل للمسيح أن يصونه من الأذى في كل الأحوال حتى لو رمى نفسه من هذا المرتفع، ولا سيما لأنه يقدم بذلك للجمهور وللعالم برهان نزوله من السماء من عند الله. من جواب المسيح على هذه التجربة نستخلص ماهيتها. أجاب المسيح: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. إذن ما كتب في مكان من الكتاب المقدس لا يمكن تفسيره إلا وفقا لما كتب في مكان آخر، فنفسر كلام الوحي بكلام الوحي، ويكون مفتاح التفسير الصائب لكل آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب إجمالاً. ويدل الاختبار على إن إفراد بعض الآيات المقدسة والتشبث بظاهر معناها فقط أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة، فلا يجوز أن نحول أقوال الله إلى غير قصدها الوضعي. دعا إبليس المسيح في هذه التجربة الثانية ليستسلم لروح الافتخار بالقوة التي له فيظهرها أمام الجمهور، لكن روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن الله لا يسمح للإنسان أن يقتحم المخاطر دون داع كاف يوجب ذلك، لأن الاتكال على حماية الله في مثل هذا الاقتحام يكون تجاسرا منكرا. فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار عرض نفسه لها تطفلا أو افتخارا أو امتحانا؟ لقد تجنب السيد المسيح في كل حياته المخاطر إلى أن جاءت الساعة التي فيها وجب أن يقدم حياته ذبيحة عن خطايانا. ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هي دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة الإدهاش العقلي وسيلة يجعل الناس بها أن يؤمنوا به، فيعتمد على قوة المعجزة لا على قوة الحق، ويعتمد على الإدهاش وليس على التعليم. فإن نجح إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد حفظ سلطته على الناس، لكن المسيح لم يسقط في هذه الحفرة التي حفرها له المجرب. ومع أنه كان مزمعا أن يصنع معجزات كثيرة فيما بعد، فإنه لم يصنعها ليدهش الناس، ولا صنعها كوسيلة ليجذب الناس إلى الإيمان به، بل سيصنعها تثبيتا للذين آمنوا. فلا يبنى إيمان الناس به على قوته، بل على قوة الحق وعلى أساس صفاته المقدسة والمحبة، لأن مركز الدين هو القلب للرأس، وعبثا يستنير العقل إن لم يمس القلب أيضا. لذلك رفض المسيح كثيرا طلب اليهود أن يريهم آيات من السماء. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال، فأتحدث عن تجربة المسيح الثالثة.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.
3: تقديم

بضحكة بطبطبة ببسمة وبكلام الحب والحنان الصدق والسلام صاحبي انتي من اللي معاه بحس بالانسجام. لسه فاكر يوم ما قلتلك عايز اتعلم الجيتار ما اجبرتنيش على فكرة واديتيني الاختيار التشجيع والدعم واخدهم

هي كل حاجة في حياتي، زعلتها واتخانقنا وتصالحنا، بس هي أقرب صاحب ليا، بحبها قوي وبحب أكلها كمان. شكرا يا ماما.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
3: شمس حامية وطريق صحراوي، ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
4: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
3: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
4: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
3: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
4: لكن مش مرفوضة من المسيح.
3: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
5: مش خايف على نفسي معاك،

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص. عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت. أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لأ. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لنا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من درية ديال واحد الراجل سميته أبرام، وباباه أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعان اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللدرية ديالك.
0: وبنى أبرام واحد المذبح للرب حيت الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي حيت ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورثكش، واللي غيورثك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الدرية ديالك غاد تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غادي نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار لالا ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
0: وسمعت هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسموا الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع حيت الله سمع الغواد المحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نباركها ونعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاف إسماعيل يعيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت. وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعد الإبراهيم، وقالت سارة
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول بلي غدا نولد ونردع ولاد الإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: وملي كبر اسماعيل رحال هو ويماه هاجر، والله بارك اسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الدرية ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويمه هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبال المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج للخدامه، وولدو اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه، ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره، وولدو اسحاق رفد الحطب. وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
5: ابا بعد دابا حنا عندنا الحطب والعافيه، بالحق فينا هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: ها ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب، وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبط الشفره باش يذبحوا. في ذيك الوقت عيط الملاك لابراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، انا عرفت دابا قداش كتقي الله وكتبغيه، وعلى داك الشيء ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز ابراهيم عينه وشاف واحد الحولي مربوط من قرونه في الشجره، وجاب ابراهيم الحولي وقدمه ضحيه في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى ابراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم غاد نبركك، والذريه ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الارض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفي راس السلم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله فب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شيخوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. وملي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أمة عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا ولاد يعقوب العبرانيين. وملي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم لأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادهم.
3: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام. الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخدو خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس، إن لم يكن جميعهم، يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

يسوع، أنت سلامنا، أنت رب السلام الذي يمنحنا السلام في كل وقت وفي كل حال. فلتملك في قلوبنا بسلامك الذي إليه دعينا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك؟
1: عشان
0: يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر. والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر. عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا. والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين شعير وسمكتين اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى.
0: الدنيا
1: كانت بحيره، كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية. بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل. اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس. هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش المركب ماشية ازاي، رايحة لقدام ولا طالعة راجعة لورا، لانه الدنيا ليل عاد مفيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، وع يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي راحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده؟ ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحه زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا. اترعبت
0: يا
1: كان موقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف موقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمي نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخش جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه.
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدي.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهارده اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهارده كل الناس واوقات كتيره من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصاديه والنفسيه والاسريه والعيال ومحدش راضي والبيوت محتاجه وكل الناس بتقلد بعض والعولمه والراسماليه، الحياه بقت مليانه ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمه مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشيه على ميه.
2: ايوه
1: المعلومه دي صحيحه. يعني ايه ارتباطها بقصه ان بطرس يمشي على الميه؟
2: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافه الجسم اكتر من كثافه الميه، فالمفروض الجسم يغوص في الميه.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على الميه.
1: الصوره دي، الصوره الادبيه دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليوميه؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة أنا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، أركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا أنا هو إتصيام أهيا، أنا أهيا، أنا الكائن، أنا الله، أنا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في انجيل اصحاح 5 وانجيل يوحنا اصحاح 21. والمره الثانيه بتاعه انجيل متى اصحاح 14، الايه القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثاني هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. ومعرفش يعني انت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني او الرأي دي يعني انت متفق معايا فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والامان.
2: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالضبط كده. احنا في معترك الحياة، بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويلة جدا، وتفتح عيادة في الآخر محدش من المعينين يرضى يجيلك. طول الليل ناس مرتاحة ونايمة في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة انا اللي ادي البركة، مش البحر اللي يدي الامان انا اللي ادي الامان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكره بتاعه انه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على الميه، بطرس غرق.
2: ايوه.
1: طب ايه لازمه الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، انه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديده ابتدى يغرق. طب ما هي الريح كانت شديده وهي شديده وهتفضل شديده. فهي القضيه مش في الريح، شاف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده الأشميس.
2: بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك. معجب بطرس، فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تجزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه، رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني، ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني، عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له انت صغير كنت بتعرف تحزن نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلاقي نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمة بتاعت شخصيات الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة بالراحة.
1: الكريمة ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: مالك
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة،
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو، بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبال الفكرة، عجبال النظرية، عجبال طلعة، عجبال المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد، فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده، بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني ياللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول، مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: أحلى كلام أحلى أيوة. كلام أحلى كلام أيوة. أنت كله أعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة أنا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول أنت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: أعين
1: وهكذا في أرجولي
0: خدتش بالي من عيوني أنها بالجمع لكن عايز أقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة أيوة. يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوة.
0: إمتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: أنت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته أنه الناس عمالة تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حتة جميلة بعد اسبوعين تلاتة هزهق برضو وديني رحلة حلوة بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف
1: أيوة.
0: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده ومن تصون ازاي بقى عين ربنا تصون
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني، لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
9: يسميه البعض الاختطاف.
10: صورة رائعة فعلا.
11: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
11: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
10: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
11: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم.
9: فلن يجيء إذن للعالم أجمع؟
8: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم. أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
11: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
10: وماذا يحدث بين المجيئين؟
8: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
9: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
11: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
10: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
8: هذا حساب المؤمنين. أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
11: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
9: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
11: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
10: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
9: هذه هي القيامة والحساب.
8: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
11: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
9: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
9: انتظر يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
10: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
9: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
10: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
11: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
9: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
8: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
9: وهي أسباب معقولة.
7: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
10: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
11: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
9: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
7: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
8: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
10: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
11: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
8: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
9: اللهم احفظنا يا رب.
7: شيء مخيف فعلا.
8: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له؟
7: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
10: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
11: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
9: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
7: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
10: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
8: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي. أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم. وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر إني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل يتغير فكر الناس وبهدوء

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض.

الخناق والتخوير والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف. كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الشجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون ووين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجيه ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني إخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي غير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة منش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلته في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع إنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيت أنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راه ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته، حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل أو بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندور على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

0: اخوتي المستمعين، صلوا لله واطلبوه ان يغير حياتكم. هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا:
1: أي الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدز لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب، وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد. آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت، تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس، انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد، مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون بوكيه الورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبعا. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله الغاز.
1: ما هو انتي عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الرجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويس، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أن وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا ما أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنودة عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك ايمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز.

قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصرية القديمة عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكة تي، هتلاقي حاجة غريبة قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميلة، وتماثيل تانية ضربة بوز طوله شبرين، وده تقريبا أول تمثال لست ضربة بوز وشكلها نكدي في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة انها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحتب الثالث، وكان بيحبها، فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقولك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه أنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة أنه راجل ناجح وجد وبيحب أن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة، بنحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل او باخر في انتشار الاشاعة عنه. كل مرة بتتكلم او بتقابل حد جديد انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه، وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
4: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
3: We are glad you tuned in.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء.
3: We have been going through a series of messages entitled The Blessings of Surrender.
4: نقدم سلسلة من الرسائل بعنوان بركات التسليم.
3: In our last broadcast, we left Elisha's servant under attack in a panic.
4: في حلقتنا الماضية تركنا خادم إليشع وهو يعاني من الخوف والذعر.
3: Elisha's associate was saying, "Wait a minute, who is with us?"
4: كان غلام إليشع يقول انتظر دقيقة، من هم الذين معنا؟
3: It's only you and me, prophet of God.
4: ليس هناك إلا أنت وأنا فقط يا إليشع.
3: My listening friends, when you are in the center of the will of God like Elisha was,
4: أيها الأصدقاء المستمعون، عندما تكونون في مركز مشيئة الله كما كان إليشع،
3: even in the heat of the battle, God shows you visions that nobody else can see.
4: فحتى في وسط وطيس المعركة وشدتها، الله يريكم رؤى لا يستطيع أن يراها الآخرون.
3: Job was given his greatest vision of God under pressures that almost killed him.
4: أيوب أعطي أعظم الإعلانات الإلهية وهو تحت ضغوط كادت تقتله.
3: Daniel showed the world that Yahweh vindicates his own even in the den of lions.
4: ودانيال بين للعالم أن يهوه يحمي خاصته ويصونهم حتى في جب الأسود.
3: Paul wrote some of his greatest epistles while chained in a Roman dungeon.
4: وبولس كتب بعض أعظم رسائله بينما كان مقيدا في زنزانة في سجن روماني.
3: John saw the glorified Christ and the eternal destiny of the world while exiled on the island of Patmos.
4: ويوحنا رأى المسيح الممجد والمصير الأبدي للعالم بينما كان منفيا في جزيرة بطمس.
3: And here in the midst of satanic oppression and satanic attack.
4: وهنا في وسط الطغيان الشيطاني والهجوم الشيطاني.
3: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to protect him.
4: يرى إليشع جيوش ملائكة السماء وهي تنزل لتحميه.
3: Elisha sees the angelic hosts of heaven coming down to defend him.
4: إليشع يرى جيوش ملائكة السماء تنزل لتدافع عنه.
3: Long before his associate could even understand what he was talking about.
4: وقبل أن يستطيع غلامه فهم ما كان يتحدث عنه بوقت طويل.
3: Elisha saw the guards of heaven surrounding and protecting him.
4: إليشع رأى الحرس السماوي يحيط به ويحميه.
3: Elisha saw the protection so clearly that when the young man was sweating in fear,
4: إليشع رأى الحماية بوضوح حتى إن الغلام عندما كان ينضح عرقا بسبب الخوف.
3: Elisha was able to say calmly to him, "Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are against us."
4: استطاع إليشع أن يقول للغلام لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا.
3: Probably in his quiet time that morning.
4: ربما حدث في أثناء خلوة إليشع في ذلك الصباح.
3: The Lord told Elisha of how he was going to deliver him.
4: أن الرب أخبر إليشع كيف أنه سوف ينقذه.
3: When you are at the center of the will of God.
4: عندما تكون في مركز إرادة الله.
3: You don't run around telling everybody who would listen.
4: أنت لا تحتاج إلى الجري هنا وهناك وتطلب من كل واحد أن ينصت إليك.
3: When you are at the very center of the will of God,
4: عندما تكون في قلب مركز إرادة الله,
3: you know and believe and practice the divine truth.
4: فأنت عندئذ تعرف وتصدق وتمارس الحق الإلهي.
3: You know that the sovereign God is going to take all of this oppression and the attacks and bring something wonderful out of it.
4: أنت تعرف أن الله القدير سيأخذ كل هذه المظالم والاضطهادات والهجمات ويصوغ منها كلها شيئا عجيبا.
3: When you are at the very center of the will of God,
4: عندما تكون في قلب مشيئة الله,
3: you do not say, "Oh, please feel sorry for me."
4: أنت لا تقول لمن حولك من فضلكم ارثوا لي.
3: But rather, you would say with the Apostle Paul,
4: لكنك بالحري ستقول مع الرسول بولس,
3: "In all things, God is working His sovereign purpose out, and no one can touch me."
4: في كل الأشياء الله يحقق مقاصده السامية ولا يستطيع أحد أن يلمسني.
3: No one can harm me.
4: لا يستطيع أحد أن يضرني.
3: Because I am in the very center of the will of God.
4: لأني في قلب مشيئة الله.
3: Elisha understood that not everyone could see what he saw.
4: إليشع فهم أنه ليس في وسع كل واحد أن يرى ما رآه.
3: So what did he do?
4: فماذا فعل؟
3: He prayed.
4: صلى.
3: Look at verse 17.
4: تأمل العدد السابع عشر.
3: Oh Lord, I pray, open his eyes so that he may see.
4: صلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر.
3: And the Lord opened the eyes of the young man and he saw.
4: ففتح الرب عيني الغلام فأبصر.
3: And behold, the mountains were filled with horses and chariots of fire all around Elisha.
4: وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع.
3: My listening friends,
4: أيها الأصدقاء المستمعون,
3: Elisha's man was probably busy ministering and running around.
4: ربما كان غلام إليشع مشغولا بالخدمة وهو يجري هنا وهناك.
3: He did not have time to hear God.
4: فلم يكن لديه وقت يسمع فيه صوت الله.
3: While Elisha's man was busy with activities, God's man was on his face and on his knees.
4: بينما كان غلام إليشع مشغولا بالنشاط, كان رجل الله على وجهه وعلى ركبتيه يصلي.
3: While Elisha's man was living in the visible realm and living by sight,
4: بينما كان غلام إليشع يحيا في نطاق المنظور ويحيا بالعيان,
3: Elisha was living in the invisible realm and living by faith.
4: كان إليشع يحيا في نطاق غير المنظور ويحيا بالإيمان.
3: And that is why when the attack came, Elisha was able to pray effectively for his servant.
4: ولهذا عندما حدث الهجوم كان إليشع قادرا على أن يصلي بفاعلية لأجل خادمه.
3: His servant's spiritual eyes were opened in order to see the chariots of fire.
4: فانفتحت عينا الغلام الروحيتان ورأى مركبات النار.
3: He saw the host of God fighting on behalf of his master.
4: ورأى جيوش الله تحارب بالنيابة عن سيده.
3: When you and I catch a glimpse of heaven,
4: عندما ترى أنت وأنا لمحة من السماء,
3: our life will assume a different and new dimension.
4: فإن حياتنا سوف تكتسب بعدا جديدا ومختلفا.
3: Miracles will take place.
4: وستحدث معجزات.
3: And those around us who are spiritually blind will begin to see.
4: وأولئك العميان المحيطون بنا سوف يبصرون.
3: But above all, when you are in Christ Jesus, you are invulnerable.
4: وفوق كل شيء عندما تكون أنت في المسيح يسوع فإنك ستصبح قويا عصيا على الاختراق.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because when we are in Christ, the greater the battle, the greater the victory.
4: لأننا عندما نكون في المسيح ستكون المعركة أكثر شراسة وضراوة, ولكن النصر سيكون أعظم وأكبر.
3: The fiercer the opposition, the sweeter the triumph.
4: كلما كانت المعارضة أشد وأقسى, كانت النصرة أحلى مذاقا.
3: The more vicious the attack, the deeper our spiritual experience becomes.
4: كلما كان الهجوم أشد أصبح اختبارنا الروحي أعمق.
3: Let me illustrate.
4: دعني أوضح لكم ذلك.
3: In 1845 at a Christian convention.
4: في مؤتمر مسيحي عقد عام 1845.
3: They had a huge motto that would be worthwhile for us to memorize.
4: علقوا شعارا جديرا بأن نحفظه عن ظهر قلب.
3: The men who see the invisible.
4: الرجال الذين يرون غير المنظور.
3: They also hear the inaudible.
4: هم أيضا يسمعون ما لا يسمع.
3: Believe the incredible.
4: ويصدقون ما لا يصدق.
3: And think the unthinkable.
4: ويفكرون بما لا يخطر على البال.
3: A man who took the gospel to China tells the following incident.
4: رجل حمل رسالة الإنجيل إلى الصين يروي لنا هذه الواقعة.
3: One day he was a struggling Christian who wondered if he was doing anything worthwhile.
4: في يوم ما كان ذلك الرجل مكافحا ومناضلا وكان يتساءل عما إذا كان ما يعمله يعتبر شيئا ذا قيمة.
3: Then another missionary sent him a letter telling him about the deeper life in Christ, the spirit-filled life.
4: وحينئذ أرسل إليه مرسل آخر رسالة يحدثه فيها عن الحياة الأعمق في المسيح، الحياة الممتلئة بالروح.
3: The letter told him about the power of God in spiritual warfare.
4: وحدثته الرسالة عن قوة الله في الحرب الروحية.
3: When the director experienced this truth for himself, he said the following.
4: وعندما اختبر المدير هذا الحق لنفسه قال:
3: We are supernatural people born again by the Spirit.
4: نحن أناس فوق الطبيعة مولودون ثانية بالروح القدس.
3: We wage a supernatural fight.
4: نحن نخوض حربا فوق الطبيعة.
3: And are taught by a supernatural teacher.
4: والذي يعلمنا هو معلم فوق الطبيعة.
3: Led by a supernatural captain who assures us of victory.
4: ويقودنا قائد فوق الطبيعة وهو يضمن لنا النصرة.
3: So when the Syrians came down to Elisha.
4: ولذلك عندما نزل الأراميون إلى إليشع.
3: Elisha prayed to the Lord in verse 18.
4: صلى إليشع إلى الرب. وقال في العدد الثامن عشر:
3: Strike these people, I pray, with blindness, and they were struck with blindness according to the word of Elisha.
4: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى، فضربهم بالعمى كقول إليشع.
3: Listen carefully to what I'm going to tell you.
4: أرجو أنك تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
3: Elisha was not a man who only spent 10 minutes in prayer that morning.
4: لم يكن إليشع هو مجرد الرجل الذي كان يقضي 10 دقائق في الصلاة في ذلك الصباح.
3: My friends, when you are in the center of the will of God.
4: أيها الأصدقاء، عندما تكونون في مركز إرادة الله.
3: You don't have to defend yourself.
4: أنتم لا تحتاجون إلى أن تبرروا أنفسكم أو تدافعوا عنها.
3: God's vindication of his servant Elisha was twofold.
4: كان الانتقام الإلهي لصالح خادمه إليشع مزدوجا.
3: Let's look at it carefully.
4: دعنا نتأمله جيدا.
3: First,
4: أولا,
3: God's man was delivered.
4: رجل الله أنقذ.
3: When Elisha prayed, God acted.
4: عندما صلى إليشع الله عمل.
3: Why?
4: لماذا?
3: Because he was in the very center of the will of God.
4: لأن إليشع كان في قلب مركز إرادة الله.
3: Elisha knew how to pray in accordance with the will of God.
4: إليشع علم كيف يصلي الصلاة المطابقة لمشيئة الله.
3: He spent enough time with God to know what prayer God wanted to hear.
4: إليشع قضى وقتا كافيا مع الله حتى عرف أي نوع من الصلاة يريد الله أن يسمعها.
3: God will always vindicate his faithful people.
4: الله لابد أن يحمي ويصون شعبه الأمين.
3: If not immediately, then ultimately.
4: إن لم يكن فورا ففي النهاية.
3: Once I found myself in a situation when people who were in authority over me maligned me and said false things about me.
4: مرة وجدت نفسي في موقف عندما كان كل الناس الذين فوقي في السلطة يفترون علي ويتقولون بأشياء كاذبة عني.
3: I would go to the Lord in prayer.
4: فكنت أتقدم إلى الرب في الصلاة.
3: And the Lord would say to me, "Don't say a word."
4: وكان الرب يقول لي لا تنطق بكلمة.
3: In one of these situations, it took 2 years before the truth finally came out.
4: وفي إحدى تلك المواقف مرت سنتان قبل أن يظهر الحق في النهاية.
3: But the Lord vindicated me.
4: وانتقم الرب لي.
3: I did not have to defend myself.
4: لم أكن محتاجا أن أدافع عن نفسي.
3: In our text,
4: وفي الآية التي أمامنا,
3: we see that not only was God's man delivered,
4: لا نرى فقط أن رجل الله قد أنقذ,
3: but secondly, God's enemies were defeated.
4: ولكننا نرى ثانيا أن أعداء الله هزموا.
3: Look at verse 23.
4: تأمل العدد الثالث والعشرين.
3: So the bands of the Syrian raiders came no more into the land of Israel.
4: ولم تعد أيضا جيوش أهرام تدخل إلى أرض إسرائيل.
3: This is the same with you and with me.
4: ويحدث نفس الشيء معك ومعي.
3: Through the victory that Jesus gives us, we can always render the enemy harmless.
4: عن طريق الانتصار الذي يعطيه يسوع لنا فإننا سنجعل العدو عاجزا عن أن يؤذينا.
3: Why?
4: لماذا?
3: Because when Jesus hung on the cross, he rendered Satan to be ineffective.
4: لأن يسوع عندما علق على الصليب أبطل مفعول الشيطان وتأثيره.
3: Jesus rendered Satan useless and toothless.
4: يسوع جعل الشيطان بلا فاعلية. جرده من بطش أسنانه.
3: Listen to me closely, please, my listening friends.
4: أرجو أنكم تصغون إلي جيدا أيها الأحباء.
3: Unless you deliberately give Satan a stronghold in your life,
4: ما لم تتعمد أنت أن تعطي الشيطان حصنا في حياتك.
3: Unless you deliberately live in disobedience to God,
4: ما لم تتعمد أن تعيش في حالة العصيان لله.
3: Unless you refuse to use the spiritual weapons that God has given you,
4: ما لم ترفض استخدام الأسلحة الروحية التي يعطيها الله لك.
3: Satan is ineffective in trying to attack you.
4: فإن الشيطان لن يكون قادرا على محاولة الهجوم عليك.
3: To the child of God who walks in the Spirit of God,
4: إلى كل واحد من أولاد الله الذين يسلكون في الروح نقول,
3: Satan can bark but he cannot bite.
4: الشيطان يستطيع أن ينبح لكنه لا يستطيع أن يعض.
3: Satan can roar but he cannot hurt.
4: الشيطان يستطيع أن يزأر لكنه لا يستطيع أن يؤذي.
3: Satan can plot but he can never succeed.
4: الشيطان يستطيع أن يتآمر لكنه لا يستطيع أبدا أن ينجح.
3: Satan can try to display his chariots.
4: الشيطان يستطيع أن يحاول استعراض مركباته.
3: But you will have chariots of fire to defend you.
4: لكن سيكون معك مركبات النار تدافع عنك.
3: Listen to what Revelation 12:11 said.
4: اسمع ماذا جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعدد الحادي عشر.
3: That the faithful Christian overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony.
4: أن المسيحيين الأمناء غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.
3: The very word overcome means to render the enemy useless.
4: الكلمة غلبوه تعني أنهم يجعلون العدو بلا فاعلية وبلا قوة.
3: A few years ago, there was a man from India who went to live in Paris, France.
4: منذ بضع سنوات ذهب رجل هندي إلى باريس في فرنسا.
3: He immediately got mixed up with the wrong crowd.
4: وانغمس حالا مع جمهور الأشرار.
3: He became demon-possessed.
4: وتملكه الشيطان.
3: He was used as a medium and channeler in all kinds of satanic activities.
4: واستخدم كوسيلة وكقناة في كل أنواع الأنشطة الشيطانية.
3: Then he was converted to Christ.
4: ثم تجدد وقبل المسيح.
3: And the devil didn't like it.
4: وبالطبع لم يحب الشيطان ذلك.
3: So evil spirits began to oppress the man and attack him.
4: ولذلك بدأت الأرواح الشريرة تضطهد الرجل وتهاجمه.
3: As a new Christian, he did not understand spiritual warfare.
4: وكمسيحي مبتدئ لم يكن يفهم الحرب الروحية.
3: For months, the evil spirits would wake him up night after night.
4: وظلت الأرواح الشريرة لعدة شهور توقظه وتزعجه ليلة بعد الأخرى.
3: He rarely got 30 minutes of consecutive sleep.
4: وقلما كان يستطيع النوم 30 دقيقة متتابعة.
3: Tangible hands would touch him.
4: كان يشعر أن أيدي حقيقية تلمسه.
3: Tangible manifestations of the devil's presence afflicted him.
4: كان يشعر أن ظهورا واقعيا لحضور الشيطان يوجعه ويؤلمه.
3: He prayed, but he got no relief.
4: وصلى ولكنه لم يحصل على الراحة.
3: Then a Christian friend taught him how to overcome by the power of the blood.
4: ثم جاءه صديق مسيحي علمه كيف ينتصر بقوة الدم.
3: At the moment he would get attacked,
4: وكان في اللحظة التي يشعر فيها بالهجوم الشيطاني,
3: he would claim the blood of Jesus.
4: كان يطلب دم المسيح.
3: He would plead the blood of Christ.
4: كان يلتمس دم المسيح.
3: And the evil spirits would flee.
4: وكانت الأرواح الشريرة تهرب.
3: Thus he received complete deliverance.
4: وهكذا استقبل التحرير الكامل.
3: Elisha prayed for God's supernatural power.
4: إليشع صلى طالبا القوة الخارقة للطبيعة.
3: Then he prayed that God would open the eyes of his associates.
4: ثم صلى أن الرب يفتح عيني غلامه.
3: Elisha wanted his servant to be able to see the spiritual hosts of heaven who were fighting on their behalf.
4: إليشع أراد أن خادمه يستطيع أن يرى جيوش السماء الروحية التي كانت تحارب نيابة عنهما.
3: Can you imagine the panic and the paralysis which overwhelmed the king of Syria and his army?
4: هل تستطيع أن تتصور عذاب الشلل الذي قهر ملك آرام وجيشه؟
3: But there's something else that I want to tell you that also is very important.
4: ولكن هناك شيء آخر مهم جدا أريد أن أقوله لك.
3: Elijah could have given one word and the Syrians would have been massacred in cold blood.
4: إليشع كان يستطيع أن يقول كلمة واحدة وكان الآراميون سيذبحون فورا وبدون مقاومة.
3: But Elisha understood that behind the Syrian army there were spiritual hosts of wickedness.
4: ولكن إليشع فهم أنه خلف الجيش الآرامي كانت هناك جيوش الشر الروحية.
3: My listening friends,
4: أيها الأصدقاء الأعزاء,
3: behind our flesh and blood enemies, there is satanic force.
4: خلف أعداء الجسد والدم التي تواجهنا هناك القوى الشيطانية.
3: You and I can only win not by applying human techniques of vengeance and anger and wrath.
4: أنت وأنا نستطيع أن نكسب المعركة ليس بتطبيق الآليات البشرية من الانتقام والغضب والهياج.
3: We can only win by using the spiritual weapons of prayer and praise.
4: نحن نستطيع أن نكسب المعركة فقط باستخدام الأسلحة الروحية من الصلاة والتسبيح.
3: We can win by putting on the whole armor of God.
4: نستطيع أن نكسب المعركة بلبس سلاح الله الكامل.
3: Please listen carefully as I conclude.
4: أرجو أنك تنصت إلي جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة.
3: Walking in holiness and righteousness and obedience to God is not only glorifying to God.
4: السلوك في القداسة والبر والطاعة لله لا تمجد الله فحسب.
3: It is the very essence of overcoming satanic forces.
4: بل إنها جوهر الغلبة على القوات الشيطانية.
3: Listen to what 1 John 5:18 said.
4: اسمع ماذا جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر.
3: We know that anyone born of God does not have

0: غلبة.
1: Or you can walk in the Spirit and in the power of the Spirit of God.
0: أو تستطيع أن تسلك في الروح وفي قوة روح الله.
1: And thus be assured of God's victory and triumph.
0: وهكذا تضمن نصرة الله وغلبته.
1: My prayer is that you would choose holiness.
0: أصلي أنك تختار طريق القداسة.
1: That you may say goodbye to half-hearted commitments.
0: أنك تودع التكريس الناقص.
1: That you would say goodbye to hovering between two camps.
0: وأنك تودع العروج بين الفرقتين.
1: And say goodbye to the life of compromise.
0: وأن تودع الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: So that you may experience the joy of overcoming.
0: حتى تستطيع أن تختبر فرح النصرة وقوتها.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
2: أهلا بكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية، او قلة النوم، نقص فيتامينز، او وراثة. غلطة بيقعوا فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية ان انا احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسة نظارة بحر وخدت تان وقلعتها، وفجأة حوالين عيني أبيض قوي، واللي بقوله ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقة الصح اللي بحط بيها الكونسيلر، وحاولي تتخيل

اللي معايا هو اني ببدا من اول مدمع عيني عند اول العين قريب قوي من المناخير وبنزل لتحت لحد قبل فتحه المناخير وبوصل من الحته دي لحد اخر عيني على شكل مثلث وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن باني بستعمل سفنجه طريه قوي او فرشه والطريقه دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروه للكونسيلر وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنختار اللون. فاصل صغير استنوني وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون سومو او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجه بيدرسوها في كليات فنون في حاجه اسمها عجله الالوان. ودي اهم النصايح اللي انا عايزه اقولها لك عن الكونسيلر، وعارفه انه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقه اللي جايه.
2: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش. التغيير مع الوحده عند قدمين

فائق بيها انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة تلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة، وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكاً وقوة. لا تقهر أحداً كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفساً لتبرر أخطائك. حاول دائماً أن تبني سعادتك بعيداً عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي رومية 1:4. في رومية 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله أو هو مش موجود منذ الأزل، ده موجود قريب. أنا بقول هنا الجهالة إن بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا إن المسيح ابن الله موجود منذ الأزل. وأنا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، أي بدء؟ ده اللي منذ الأزل، هو موجود منذ الأزل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الإبن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا رومية 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف إن ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة إنسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الإنسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف إن هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له البعض بيقول إلي إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة، ثبت لكل العالم إنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني إن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف إنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهنة أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول هو was declared، يعني ايه؟ يعني اعلنا انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او ثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة. والرب معك.
1: باجي قدامك وانا مكسور

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. أسفرت التجربة الأولى في أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز، أسفرت عن هزيمة إبليس

0: إبليس أمام المسيح، لكن إبليس لا ينثني بسهولة عن مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه جدد الهجوم بصورة تخالف الأولى على خط مستقيم، فترك خطة البساطة وهي تحويل الحجارة إلى خبز، وبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أن كل انتصار يفتح الباب لغيره أبهر منه. فتظاهر إبليس بالرضا عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما هو مكتوب، وسلم أيضا بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب من المسيح أن يتمسك بهذا الارتباط وأن يبرهنه ويسلم بأفضلية الأمور الروحية على الأمور الجسدية. فطلب الشيطان من المسيح عملا خطيرا خاليا من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض لجسد المسيح للخطر. فيقول الإنجيل المقدس: أخذه إبليس وجاء به إلى المدينة المقدسة أورشليم، وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهذا اقتباس من المزمور 91. في هذا طلب إبليس من المسيح عملا يكون له تأثير ديني عظيم، وهو في الوقت نفسه ضد الأنانية، لأنه يتمسك بخدمة الآخرين، وتكون فائدته ظاهرة لكل الشعب المجتمع في الهيكل ليؤمنوا به. والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي يتشبث بها في الثانية هي قوله: إن كنت ابن الله. يجوز الظن بأن إبليس اتخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، فالوحي يقول: الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وظهر للمسيح كأحد الملائكة المكلفين أن يحملوه على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجله، ويتكفل للمسيح أن يصونه من الأذى في كل الأحوال حتى لو رمى نفسه من هذا المرتفع، ولا سيما لأنه يقدم بذلك للجمهور وللعالم برهان نزوله من السماء من عند الله. من جواب المسيح على هذه التجربة نستخلص ماهيتها. أجاب المسيح: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. إذن ما كتب في مكان من الكتاب المقدس لا يمكن تفسيره إلا وفقا لما كتب في مكان آخر، فنفسر كلام الوحي بكلام الوحي، ويكون مفتاح التفسير الصائب لكل آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب إجمالا. ويدل الاختبار على إن إفراد بعض الآيات المقدسة والتشبث بظاهر معناها فقط أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة، فلا يجوز أن نحول أقوال الله إلى غير قصدها الوضعي. دعا إبليس المسيح في هذه التجربة الثانية ليستسلم لروح الافتخار بالقوة التي له فيظهرها أمام الجمهور، لكن روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن الله لا يسمح للإنسان أن يقتحم المخاطر دون داع كاف يوجب ذلك، لأن الاتكال على حماية الله في مثل هذا الاقتحام يكون تجاسرا منكرا. فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار عرض نفسه لها تطفلا أو افتخارا أو امتحانا؟ لقد تجنب السيد المسيح في كل حياته المخاطر إلى أن جاءت الساعة التي فيها وجب أن يقدم حياته ذبيحة عن خطايانا. ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هي دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة الإدهاش العقلي وسيلة يجعل الناس بها أن يؤمنوا به، فيعتمد على قوة المعجزة لا على قوة الحق، ويعتمد على الإدهاش وليس على التعليم. فإن نجح إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد حفظ سلطته على الناس. لكن المسيح لم يسقط في هذه الحفرة التي حفرها له المجرب، ومع أنه كان مزمعا أن يصنع معجزات كثيرة فيما بعد، فإنه لم يصنعها ليدهش الناس، ولا صنعها كوسيلة ليجذب الناس إلى الإيمان به، بل سيصنعها تثبيتا للذين آمنوا. فلا يبنى إيمان الناس به على قوته، بل على قوة الحق وعلى أساس صفاته المقدسة والمحبة، لأن مركز الدين هو القلب للرأس، وعبثا يستنير العقل إن لم يمس القلب أيضا. لذلك رفض المسيح كثيرا طلب اليهود أن يريهم آيات من السماء. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال، فأتحدث عن تجربة المسيح الثالثة.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.
2: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي، ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقولوا الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. والله يقول لهم لسه شوية، الجحيم عدل. سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش، لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين. وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه طيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وإنت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وإنت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن إنت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معنا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل، تاخد حاجة نظيفة.

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من درية ديال واحد الراجل سميته أبرام، وبابهد أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعان اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبنى أبرام واحد المذبح للرب حيث الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آلي عازر الدمشقي حيث ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورتك شي، واللي غيورتك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي.

0: قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
1: وتاق أبرام بالله، والله شافوا راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
0: الدرية ديالك غاد تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غاد نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليوا ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
1: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت، أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار، جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
0: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
1: وقالت له هاجر
2: أنا هربانة من دار لالا ساراي.
1: وقال لها الملاك
0: رجعي للدار، انتينا غادة تولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
1: وسمات هاجر الله اللي تكلم معاها
2: انتينا الله اللي كتشوف.
1: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسموا الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيت الله سمع الغواد المحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
0: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نبركها وغنعطيك ولد منها.
1: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
3: أربي أم صاف إسماعيل يعيش قدامك.
1: والله قال له
0: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
1: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت، وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام، ولدت ولد وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعد الإبراهيم، وقالت سارة
2: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد الإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
1: وملي كبر اسماعيل رحل هو ويماه هاجر، والله بارك اسماعيل بزاف، وتزوج واحد المراه من مصر ولا ام عظيمه، وعاشت الدريه ديالو في الصحراء في الشرق. وملي رحل اسماعيل ويماه هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له
0: ابراهيم دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحية تما.
1: وبكر إبراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودى معه جوج للخدامة، وولده إسحاق رفض الحطب للذبيحة، وإبراهيم رفض الشفرة والعافية، ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت أيام شاف إبراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامة
3: بقاو نتوما هنايا وأنا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
1: ورفد إبراهيم العافية والشفرة، وولده إسحاق رفد الحطب. وملي كانوا ماشين قال له إسحاق
3: أبا بعد دابا احنا عدنا الحطب والعافية، بالحق فينا هي الضحية اللي غادي نذبحو.
1: وإبراهيم قال له
3: ولدي الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحة.
1: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحية، بنا إبراهيم المذبح وحط عليه الحطب، وربط ولده إسحاق وحطوا عليه، وقبط الشفرة باش يدبحه. في ديك الوقت عيط الملاك لإبراهيم وقال له
0: عندك تقيس الولد، أنا عرفت دابا قداش كتتقي الله وكتبغيه، وعلى ديك الشي ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
1: وهز إبراهيم عينه وشاف واحد الحول مربوط من قرونه في الشجرة، وجاب إبراهيم الحولي وقدم ضحية في موضع ولده، والدم سال وفاد، وسمى إبراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدار الملاك مع إبراهيم وقال له:
0: إبراهيم غاد نبركك، والدرية ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الأرض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفي راس السلم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله فب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شيخوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. وملي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أمة عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا ولاد يعقوب العبرانيين. وملي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم الأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادهم.
3: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام. الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذوا خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعى من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: آه.
0: عشان يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل، فلازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل مع عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر، والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هما كانوا في معجزة الصبح أو بعد الظهر، عمل معجزة أكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيفة، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزة مدهشة طبعا، حاجة عجيبة جدا، والناس سجدت له، قالت له أنت ربنا بقى. إزاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيفة صغيرين، شعير وسمكتين، أكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه يأكل هذا العدد من الناس 5000 وشوية.
0: بعدين إيه لحظة؟
1: بعدين رب يسوع ألزمهم أن يعبروا إلى الضفة الأخرى من البحيرة. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت أي حاجة. فابتدي طاقته تخلص لما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحية التانية البحيرة، الناحية التانية على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكتير، إذا ما كانتش أقل من كده، 1.5 كيلو. فمش قضية، بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. موقف انتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك
0: عمان. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه مطور بتاع ولا ده كان بيجدف بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم مرنناتي اليك.
1: لا انا عارف موقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هرمي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رموا نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوزنا نتخض
0: بجد،
1: عاوزنا نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوزنا نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع، ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروحنا وتقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه اللي بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرنين اتي اليك. مرني

0: بين يدي.
1: العدد الاولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغيه والغامره. وارجع معاك للقصه، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقه، هو دول اشباح وجايين ناس من العالم الاخر ياخدوه للحياه الاخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت ايه اللي انت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمه دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخه بطرس النهارده بتتقال ازاي؟
0: هو مركز على بطرس اللي هو حس ان شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجه اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه اللي الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
0: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
0: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
0: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
0: ايوة.
1: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
0: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
0: تمشي، مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
0: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعة إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعة الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لأ، يعني أو رأيي دي يعني أنت متفق معايا فيه ولا لأ، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
0: واحنا حسب رمصنا
1: بالظبط كده، احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد التالت، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
0: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده.
0: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: تستري راحتي بين يديك راحتي بين يديك.
1: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
2: اقولك على السر بقى.
1: قول.
2: هو ده زكريا عوض الله. شخصية زكريا عوض الله عيل صغير.
1: يا سلام.
2: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
1: زكريا عوض الله ده راح السما من سنين.
2: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عوض الله.
1: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال
2: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
1: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
2: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
1: لا بالراحة بالراحة.
2: الكريمة ما انا هفسر لك اهو.
1: قول.
2: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
1: لا برضو
2: مالك
1: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
2: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
1: المندفعة
2: يلا مهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبال فكرة عجبال نظرية عجبال طلعة عجبال مشوار يلا بينا.
1: مغامر
2: بس بيكون سطحي شوية لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو.
1: هو بيحب الفينش
2: بالزبط.
1: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
2: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمه بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني ياللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
1: حقيقيه؟
2: دكتور السنان.
1: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف يعني انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
2: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
1: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
2: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
1: جميل. لكن
2: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
1: انا
2: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
1: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: وهكذا في ارجولي
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من نظر العين لا تشبع من نظر فبتكل يعني بتزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضه وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما تصوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني أن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. ما عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي أعمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة أنها مفيش أمل، واحد حاسس أنه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للأمل من جديد. يا رب
0: أمين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. أمين.
0: أمين أمين. كنا معاكم أعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره

0: كل عين والذين طعنوه.
1: وماذا يحدث بين المجيئين؟
2: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
3: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
0: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
1: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
4: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
2: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
0: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
3: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
0: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
1: الأخيار والأشرار.
4: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
3: هذه هي القيامة والحساب.
2: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
0: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
3: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
4: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
3: انتظري يا سمر.
4: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
1: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
4: والجميع اتفقوا عليه.
3: سيجيء، نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
1: سيجيء يا حسام، سيجيء.
4: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
0: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
3: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
2: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
3: وهي أسباب معقولة.
4: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
1: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
0: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
3: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون. طبعا
4: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
2: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
1: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
0: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
2: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
3: اللهم احفظنا يا رب.
4: شيء مخيف فعلا.
2: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له؟
4: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
1: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
0: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
3: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
4: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
1: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
2: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود، كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم. وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني مثلا لما حب يشرح للناس كيف ممكن يتغيروا في أفكارهم عشان ينفع يعيشوا في الدنيا بالأفكار الجديدة بتاعت الملكوت السماوي، فقال لهم عارفين كيف يحصل التغيير ده؟ أهو زي ما حتة خميرة صغيرة لو في قلب 3 أكياس دقيق حطيناها، شوية وقت ونلاقي العجينة كبيرة ومتخمرة كلها. أهو زي ما بتخمر الخميرة الدقيق بهدوء ومن غير ما حد يتدخل، يتغير فكر الناس وبهدوء يحصل.

فهمت الناس على طول اللي قصده السيد المسيح لما بيقول الخميرة تخمر كل العجين، والمثل اللي قاله كل الناس عايشاه وعرفت معناه. فالخميرة حية وشديدة، لكن في شغلها لا بتأذي ولا تتخانق ولا صوتها عالي ولا بتزعج، لكن أول ما تتحط في قلب الدقيق والدفى تغيره تغيير جميل نافع، ويبقى صالح يتخبز عيش ناكله. الخناق والتخويف والصوت العالي ولا حتى استخدام السيف، كل الحاجات دي اللي بيستخدمها العالم ملهاش مكان في الملكوت السماوي، واللي بيستخدمها ملوش دعوة بشغل السماء في حياة الناس بالمرة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أخوتي وخواتي، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش، وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الشجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش، وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون وين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجيه ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني إخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي غير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا خد المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة منش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلت في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع إنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيت أنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راه ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته، حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل أو بتأثير روح الله القدوس اللي هيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندور على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

اخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه ان يغير حياتكم، هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: ايها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فانت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل انسان من ذنوبه، وانت هو رئيس السلام اللي يزرع في الارواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدز لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي ارواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وازرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وإلهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب، وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

أهلا وسهلا بكم جميعا أحباء المستمعين من كل مكان في العالم، سلام ومحبة لكم جميعا. أنا مع حضراتكم باهر حنين، والنهاردة في الساعة اللي جاية دي هنستمع لبعض الترنيمات باللغة العربية واللغة الإنجليزية على باشن راديو وراديو سلافي. النهاردة أصلي أن الرب يستخدم الساعة اللي جاية دي، كل كلمة نتكلم فيها، كل آية هنعلق عليها، وكل صلاة هنرفعها، أن الرب يكون بيستخدمها تكون سبب بركة وتعزية وتعليم لجميعنا. النهاردة هنتكلم وهنتأمل في أحد أعظم لحظات النصر في كتاب المقدس، لكن النصر ما كانش بالسلاح، النصر بالتسبيح. الملك يهوشافاط ملك مملكة يهوذا الجنوبية في مواجهة جيوش ضخمة جدا، في لحظة في حرب قصادهم كانت جيوش جاية من مؤاب وعمون وسعير. هو ما كانش معاه الجيش الكافي أن يعرف يواجه الجيوش الضخمة دي، وكان خايف. لكن بدل ما يهرب عمل حاجة مختلفة تماما، جمع الشعب كله للصلاة وقدم تسبيحة قبل المعركة. قصة بتعلمنا إزاي أن التسبيح بيهزم الأعداء قبل ما بنبدأ القتال.

أهلا وسهلا بكم مرة ثانية أحبائي، ودلوقتي جامع عدنا نستمع لآية اليوم، والآية النهاردة هنقراها من الكتاب المقدس العهد القديم سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 وعدد 21 و22. الأعداد بتقول: ولما استشار الشعب أقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الأتينا على يهوذا فانكسروا. الموقف هنا غريب، يهوشافاط بيحط المغنيين قدام الجيش مش المحاربين، مش بدل ما يحط زي ما احنا هنا بنقول في بلادنا أو في زماننا الحاضر نحط جيوش قدام مثلا المقاتلين، مثلا نبدأ بسلاح الجوي، لا هو حط المغنيين قدام كل صفوف الجيش، المغنيين اللي هم مش ماسكين سيوف لكن ماسكين تسبيح. وفي لحظة بدأ التسبيح، ربنا اتحرك، مش بعد المعركة لكن في وقت التسبيح للرب صنع كمين للعدو. التسبيح مش مجرد كلام، التسبيح هو سلاح روحي بيحرك إيد الله.

دلوقتي جاء الوقت إن أنا أفكر حضراتكم بأنه لو في أي حد حابب يشاركنا بأي طلبات صلاة أو أي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على إنستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network أو Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org أو radiocLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، ودلوقتي خلونا نتكلم في نقاط سريعة عن اللحظات الانتصار العظيمة اللي تكلمنا عليها دي. ناخد 5 نقاط سريعا. أول حاجة التهديد الخطير. بيقول الكتاب أنه جه خبر لهوشافاط بيقول قد أتت عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام، جيوش 3 ممالك مجتمعة جت ضد يهوشافاط. فيهوشافاط خاف، الكتاب بيقول فخاف يهوشافاط. مش عيب ان احنا نخاف، لكن العيب ان نسيب الخوف يتحكم فينا. الخوف جه ليهوشافاط لكنه عمل حاجة. الكتاب بيقول وجعل يهوشافاط وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. يهوشافاط هنا خوفه ما خلاهوش يهرب، لكن عمل حاجة جميلة، راح وطلب وجه الرب. تاني حاجة صلاة يهوشافاط، أحد أعظم الصلوات اللي اتكتبت في الكتاب المقدس، وهي فيها 4 نقط أساسية. صلاة يهوشافاط هي واحدة من أعظم الصلوات. في أول نقطة بيتكلم في صلاته بيعترف فيها بعظمة الله، بيقول له أنت الإله في السماء وأنت المتسلط. في نفس الصلاة تذكر وعود الله لإبراهيم، قال له أنت أعطيت هذه الأرض لنسل إبراهيم. تالت حاجة اعترف بالعجز، قال له لأنه ليست عندنا قوة قبل هذا الجمع الكثير. رابع حاجة ودي أحلى نقطة فيهم، أنه طلب التدخل الإلهي، قال له إنما إليك عيوننا. تالت نقطة إجابة الله، لما جه الكتاب بيقول جاء يحزئيل النبي وقال لا تخافوا ولا ترتعبوا من هذا الجمع الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل الله. ربنا بيقول أنا اللي هحارب مش أنت. أنت كل المطلوب منك زي ما كتب الكتاب يقول قفوا وانظروا خلاص الرب. رابع حاجة استراتيجية النصر. يهوشافاط ما جهزش كمان وحطش خطط للهجوم، هو جاب المغنيين وحطهم قدام الجيش يسبحوا للرب. تخيل شكل الجيش ده ايه، مغنيين بيسبحوا وجنود واقفين وراهم، لكن ربنا استخدم التسبيح عشان يزرع بلبلة في جيوش العدو، وده خلاهم يقتلوا بعض. النصر مش من ايد يهوشافاط لكن كان من ايد الله. خامسا النتيجة، بعد المعركة جمعوا الغنائم لمدة 3 أيام. الكتاب بيقول وجاءوا إلى أورشليم بعيدان ورباب وأبواق إلى بيت الرب. يعني لو ناخد بالنا هم ابتدوا بالصلاة والتسبيح وانتهوا بالصلاة والتسبيح، وكل الممالك المجاورة اللي كانت بتخوفهم هم بيقول عنهم الكتاب حل رعب الله على جميع ممالك الأرض.

أحبائي، دلوقتي معاد الساعة بتاعتنا انتهت، لكن عايز أذكركم وأقول لكم أن يهوشافاط علمنا أن التسبيح مش نشاط للكنيسة يوم الحد، لكن سلاح روحي في مواجهة الأعداء. لما تحس أن العدو قادم، بدل ما تهرول وتحاول تحل المشكلة بقوتك، وقف قدام الرب، اعترف بضعفك، سبح مش بعد النصر لكن قبل النصر، لأن التسبيح هو اللي بينصرك. النهاردة جرب تسيب تسبيحك يسبق معركتك، شوف ربنا هيعمل إيه. في الختام خلونا نصلي الصلاة دي مع بعض. يا رب، زي ما استجبت لتسبيح يهوشافاط قبل المعركة، استجيب لتسبيحنا في مواجهة أعدائنا. سامحنا على الأوقات اللي حاولنا نحارب فيها بقوتنا بدل ما نطلبك. علمنا إن الحرب مش لينا، لكن الحرب دي بتاعتك أنت. ادينا إيمان نرفع عيوننا إليك، علشان في وسط الخوف نعرف نسبحك قبل ما نشوف النصر. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي رومية 1:4. في رومية 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله أو هو مش موجود منذ الأزل، ده موجود قريب. أنا بقول هنا الجهالة إن بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا إن المسيح ابن الله موجود منذ الأزل. وانا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، اي بدء؟ ده اللي منذ الازل، هو موجود منذ الازل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الابن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعينه؟ طب من فضلك افتح معايا رومية 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد، ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكملوا ليه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيليبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف ان ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة انسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الانسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف ان هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له إيه البعض بيقول إلي إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان، قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعينة هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة، ثبت لكل العالم أنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني أن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف أنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول Who was declared،
يعني ايه؟ يعني اعلن انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او ثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أجاوب على هذا السؤال. أسفرت التجربة الأولى في أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز، أسفرت عن هزيمة إبليس أمام المسيح، لكن إبليس لا ينثني بسهولة عن مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه جدد الهجوم بصورة تخالف الأولى على خط مستقيم، فترك خطة البساطة وهي تحويل الحجارة إلى خبز وبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أن كل انتصار يفتح الباب لغيره أبهر منه. فتظاهر إبليس بالرضا عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما هو مكتوب، وسلم أيضا بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب من المسيح أن يتمسك بهذا الارتباط وأن يبرهنه ويسلم بأفضلية الأمور الروحية على الأمور الجسدية. فطلب الشيطان من المسيح عملا خطيرا خاليا من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض لجسد المسيح للخطر. فيقول الإنجيل المقدس: أخذه إبليس وجاء به إلى المدينة المقدسة أورشليم، وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهذا اقتباس من المزمور 91. في هذا طلب إبليس من المسيح عملا يكون له تأثير ديني عظيم، وهو في الوقت نفسه ضد الأنانية، لأنه يتمسك بخدمة الآخرين، وتكون فائدته ظاهرة لكل الشعب المجتمع في الهيكل ليؤمنوا به. والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي يتشبث بها في الثانية هي قوله: إن كنت ابن الله. يجوز الظن بأن إبليس اتخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، فالوحي يقول: الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وظهر للمسيح كأحد الملائكة المكلفين أن يحملوه على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجله، ويتكفل للمسيح أن يصونه من الأذى في كل الأحوال حتى لو رمى نفسه من هذا المرتفع، ولا سيما لأنه يقدم بذلك للجمهور وللعالم برهان نزوله من السماء من عند الله. من جواب المسيح على هذه التجربة

0: نستخلص ماهيتها. أجاب المسيح: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. إذن ما كتب في مكان من الكتاب المقدس لا يمكن تفسيره إلا وفقا لما كتب في مكان آخر، فنفسر كلام الوحي بكلام الوحي، ويكون مفتاح التفسير الصائب لكل آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب إجمالا. ويدل الاختبار على إن إفراد بعض الآيات المقدسة والتشبث بظاهر معناها فقط أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة، فلا يجوز أن نحول أقوال الله إلى غير قصدها الوضعي. دعا إبليس المسيح في هذه التجربة الثانية ليستسلم لروح الافتخار بالقوة التي له فيظهرها أمام الجمهور، لكن روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن الله لا يسمح للإنسان أن يقتحم المخاطر دون داع كاف يوجب ذلك، لأن الاتكال على حماية الله في مثل هذا الاقتحام يكون تجاسرا منكرا. فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار عرض نفسه لها تطفلا أو افتخارا أو امتحانا؟ لقد تجنب السيد المسيح في كل حياته المخاطر إلى أن جاءت الساعة التي فيها وجب أن يقدم حياته ذبيحة عن خطايانا. ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هي دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة الإدهاش العقلي وسيلة يجعل الناس بها أن يؤمنوا به، فيعتمد على قوة المعجزة لا على قوة الحق، ويعتمد على الإدهاش وليس على التعليم. فإن نجح إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد حفظ سلطته على الناس. لكن المسيح لم يسقط في هذه الحفرة التي حفرها له المجرب، ومع أنه كان مزمعا أن يصنع معجزات كثيرة فيما بعد، فإنه لم يصنعها ليدهش الناس، ولا صنعها كوسيلة ليجذب الناس إلى الإيمان به، بل سيصنعها تثبيتا للذين آمنوا. فلا يبنى إيمان الناس به على قوته، بل على قوة الحق وعلى أساس صفاته المقدسة والمحبة، لأن مركز الدين هو القلب للرأس، وعبثا يستنير العقل إن لم يمس القلب أيضا. لذلك رفض المسيح كثيرا طلب اليهود أن يريهم آيات من السماء. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال، فأتحدث عن تجربة المسيح الثالثة.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبلوا، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه، لكن قبل ما نوصل للنعمة محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل، وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ في رؤيا 6:17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة، وهنتكلم في الحتة دي، هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب